0: طعام الغداء على مائدة الخارجية الأمريكية. الجلسات الثلاث تناولت الملفات السياسية والدبلوماسية والأمنية لتداخلها، ويوم الجمعة سيكون مخصصا لمراجعة النتائج والخروج بإعلان نيات ينص بشكل أساسي على تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي اليوم. في الجلسة الأولى الصباحية عرض كل فريق مشروعه. لبنان تمسك بوقف إطلاق النار بندا أول، والوفد الإسرائيلي رد بأن وقف النار ثابت بين دولة إسرائيل ودولة لبنان، وبأن الحرب هي مع حزب الله ونيابة عن الدولة اللبنانية التي اتخذت قرارات مهمة لكنها فشلت في تنفيذها. واستفاد الإسرائيلي من هذه النقطة ليوسع نظريته ويعلن استعداده لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط قيام حكومة قادرة وجيش لبناني قوي يعملان معا على تفكيك حزب الله. بل ذهب الوفد الإسرائيلي إلى ما هو أبعد عارضا خدماته والاستفادة من تنظيف جنوب الليطاني بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير. الجانب الأمريكي ليس بوارد الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، فما حصل قد حصل وسيكون احتلال إلى أن ينجح لبنان بنزع سلاح حزب الله أو أن يسلم الحزب سلاحه طوعا بطلب إيراني، وإلى أن يحصل ذلك ستبقى إسرائيل عاملة على خطين: مسار أمني ومعاهدة سلام. بعد انتهاء المفاوضات الجمعة ينتظر صدور بيان نيات يقر تمديد وقف النار وتثبيته من خلال لجان أمنية وتفعيل مهام الميكانيزم ولحظ دور فاعل للجيش اللبناني، كما والعمل على ترسيم الحدود والتأسيس لعلاقات مستقرة بين البلدين. إذن خلاصة اليوم الأول: لا انسحاب إسرائيليا ولا تنازل عن مكتسبات حرية الحركة، بل تعهد بضمانة أمريكية بالانسحاب الشامل بعد تحييد حزب الله ونزع سلاحه وترتيب واقع أمني جديد على الحدود.
1: صحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت رسالة من قادة حماس محمد الضيف يحيى السنوار ومروان عيسى إلى السيد حسن نصر الله، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا في 7/20/2023، اليوم الذي أطلقت فيه حماس عملية طوفان الأقصى، يطلبون فيها الصفح لعدم إبلاغه مسبقا ويضعون له تفاصيل خطة المساندة.
2: قال قادة حماس للسيد حسن نصر الله في رسالتهم يوم الهجوم على غلاف غزة: أنتم تدركون قدرات العدو الاستخباراتية، ما تطلب مستوى عال من التكتم. أنتم من استخدمتم وصف شبكات العنكبوت وقد كنتم على حق، فهذا بيت العنكبوت ممزق ومنقسم من الداخل. هذه الحملة بعون الله مقدر لها أن تغير المعادلات والقواعد وستنهار أنظمة الخيانة والتطبيع. إن الجهود الحثيثة لإتمام التطبيع بين السعودية وقوة الاحتلال ليست خافية، وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا يكون مقدمة لسقوط معظم الأنظمة العربية والإسلامية، وسيقلص فرص محور المقاومة وأهدافه. سنحقق أعظم منعطف تاريخي في تاريخ الإسلام، وسنحقق رؤية الإمام الخميني في إشعال الثورة الإسلامية العظيمة. إن الثمن أي تردد سيكون باهظا لا يطاق، لا بالنسبة لخطتنا ككل ولا بالنسبة لك وللجمهورية الإسلامية. وسيحاول العدو استعادة الردع ضد إيران وسوريا، ولأن هاتين الدولتين تخضعان لقواعد عمل مختلفة عن تلك التي تحكم مؤسساتنا. نعتقد أنه ينبغي عليكم الإسراع والمشاركة متوكلين على الله ومؤمنين بنصره لنا، فإذا نصرتم الله في الدفاع عن دينه سينصركم هو أيضا على أعدائكم. يتركز القصف الصاروخي على شرايين الاحتلال الرئيسية في وابلات كثيفة تشتت القبة الحديدية وتحاصرها، حيث تقصف المطارات والمقرات العسكرية والأهداف الاستراتيجية. كما سبق ذكره، لا ينبغي للجمهورية الإسلامية وسوريا التدخل، بل يجب أن يكون هناك تعاون من جميع قوى محور المقاومة ومن جميع الساحات وبأقصى طاقاتها. إن استمرار القصف المركز والمكثف وشن هجوم باستخدام الطائرات المسيرة لمدة يومين أو ثلاثة أيام سيحقق الهدف بإذن الله.
1: ميدانيا، انذار عاجل لسكان عين بعال والخرايب والزراري وعرب صليم وعرب الجل في صيدا، وسقطت ضحيتان وجريح حصيلة الغارة التي استهدفت سيارة قرب النادي الحسيني في مدينة النبطية، وسجلت غارات جوية إسرائيلية على صريفة وطرف السي والحوش حي الجامع والشعيتية والعباسية وشبريحة ومحيط المساكن الشعبية في ضواحي صور وكفر رمان قضاء النبطية. الجيش الإسرائيلي قال إن عددا من المسيرات التي أطلقها حزب الله سقط في إسرائيل دون تسجيل إصابات، وأنه شن موجة غارات جوية استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور، وسجل تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاع الإسرائيلي فوق صور والمناطق التي شملتها انذارات الإخلاء. كما أغار الطيران المسير مستهدفا دراجة نارية في المجاد القضاء صور وسيارة بالقرب من حسينية النبطية، وشن الطيران الحربي غارة على شحور قضاء صور وعلى فرون ومجدل سلم في قضاء بنت جبيل وعلى الأصيبة، واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدات الحنية والقليلة والعامرية في قضاء صور وكونين وبرعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن حزب الله يهاجم في الجليل الغربي بسرب من المحلقات المفخخة. هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أعدت خطة لتفكيك حزب الله. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إننا مستمرون بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب. الجيش الإسرائيلي الذي أعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 6 أكد تدمير منصة في زبدين استخدمها حزب الله الليلة الماضية لإطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مستهل جولة إلى الجنوب دعم أكثر من 6,000 عائلة في قضائي حصبية ومرجعيون بمساعدات نقدية تعزز صمودهم، وذلك في الإطار نفسه للدعم النقدي الذي قدمته الحكومة لأكثر من 140,000 عائلة نازحة.
3: Firstly, checking traffic in Sydney. Belrose, a gravel spill, Forest Way southbound near Crozier Road. At Rhodes, a crash has been reported. Concord Road northbound just before the Ride Bridge. Melbourne, reports of a crash. Albion, Ballarat Road eastbound just after the Ring Road. And we've got works today. Ring Road, Greensboro bound at Boundary Road. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Pete Davidson with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم يوم السبت اليوم 16 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 21-22 على الصعيد ميلبن. تعرفنا على أحوال طقسنا وتعرفنا على حركة السير والطرقات وتعرفنا على آخر وأهم المستجدات. نرجع لعنكم مستمعينا حتى نسمع شوي من الأغاني الحلوة تتحلى صباحيتنا. صباح الخير لألكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. ذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لألكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندهم خدمات أخرى متوفرة. زوروان بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. بنسمع الفنانة سارية السواس.
5: وجه الكمر

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العودة لعنكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، هذه هي الإذاعة الأقوى معكم على مدار الـ 24 ساعة متواصلين. بنرجع نكمل سوا صبحيتنا ليوم السبت 16 من شهر ماي. عن جد جريمة، العقل البشري ما بيتصورها. ونحن في بلد العجائب والغرائب، عن جد تم قتل طفلة بريئة من قبل أهلها وعشيرتها بحجة غسل العار. طفلة ترفض الزواج من ابن عمها، قتلوها وبلشوا يتظاهروا بالرقص والأزاهيج بفرح، كأنه عاملين فرح، ولكن الفرحة هي بمقتل هيدي البريئة. أنه قتل النساء والفتيات والأطفال جريمة خطيرة مستمعينا، بحق الإنسان والإنسانية بكل أشكاله، بذريعة غسل العار، كما إجبار القاصرات على الزواج وتعرضهم للعنف الأسري وخاصة الأطفال. هذا بسبب تعاليم موروثي، نعم هذا كله بسبب تعاليم موروثي ما يقارب 1400 سنة. سنة تعاليم لا تخدم البشرية، هؤلاء لا يزالون في العصر الحجري. لك العالم كله وصلت للأمر وانتو عم تقتلوا بنت بريئة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: 2ME أستراليا.
0: الفنان وليد الحلاني رح يغني لنا هالأغنية الحلوة. انتو برفقة إذاعة 2ME، صباح النور.

0: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل GMP أستراليا
1: منكم
0: ولألكم.

اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

0: كده متابعيت صبحيتنا انتم برفقه اذاعه 2 AM 1630 AM. طقسنا لليوم يوم السبت 16 من شهر ماي ايار بسيدني, بتوصل درجات الحراره ل 21 22 على صعيد ملبن. صباح النور لكم انتم برفقه اذاعه 2 AM.
1: Who is this? تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج, كل شيء احلى على 2 AM.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits, شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن, لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: مع الفنان فرج سليمان منتابع مشوارنا انتو برفقة إذاعة 2ME. صباح النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 11 من وفيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان إنرجي أبجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه. مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان. مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس. مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين. مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان إنرجي أبجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار.
8: ريت تخوري.
7: في العناوين: إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز. الهند والإمارات تتوصلان إلى اتفاقات ضخمة تتجاوز النفط. تطور قانوني بارز في ملف النزاع الأوكراني.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أعلن التلفزيون الإيراني عن سماح الحرس الثوري بعبور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز شريطة الالتزام ببروتوكولات قانونية جديدة وضعتها طهران. وتأتي هذه الخطوة التي شملت عبور سفن صينية في ظل تمسك إيران بالتحكم في حركة المرور وتحصيل رسوم العبور رغم الضغوط الدولية والمطالب الأمريكية بضمان حرية الملاحة العالمية. لكن هذا لم يمنع إيران من احتجاز سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي. في الأثناء، وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في مستهل جولة ستقوده أيضا إلى 4 دول في أوروبا وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الإمارات والهند توصلتا إلى 5 اتفاقيات استراتيجية في قطاعي النفط والغاز، إذ تعهدت أبو ظبي باستثمار مالي كبير في الهند دون الكشف عن التفاصيل. يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 78 للنكبة في ظل ظروف هي الأصعب منذ عام 48. نستمع إلى مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
9: 78 عاما مرت على نكبة الفلسطينيين حين هجرت ودمرت العصابات الصهيونية حسب المؤسسات الحقوقية 500 قرية فلسطينية وارتكبت أكثر من 70 مجزرة. برأي الفلسطينيين النكبات متتالية يعيشونها يوميا، اجتياحات عسكرية، ألف حاجز وبوابة حديدية، تهجير 45 تجمعا بدويا، نزوح 45 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة وتدميرها، بالإضافة للاعتقالات والتعذيب وهدم المنازل، وحالة من فقدان الأمل والتردي الاقتصادي وسط تنامي الاستيطان واعتداءات المستوطنين. الإبادة في غزة مستمرة أيضا، كذلك القوانين العنصرية. أما القدس فشهدت مساء الخميس مسيرة المستوطنين الكبرى التي جابت البلدة القديمة وأطلقت العبارات العنصرية والتأكيد بأن القدس موحدة كما قال المستوطنون تحت السيادة الإسرائيلية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
7: لبنانيا، شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان استهدفت منطقة صور، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثاني لمفاوضات واشنطن التي وصفتها أمريكا بالإيجابية. ورغم سريان وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأحد، تواصلت الهجمات مخلفة مئات الضحايا وأضرارا طالت المستشفيات في وقت يأمل فيه لبنان تمديد الهدنة ووقف العدوان وسط معارضة شديدة من حزب الله للمسار التفاوضي المباشر. أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا، بعد أن أعلنت 34 دولة من مولدوفا عن اتفاق دولي لإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية العدوان على أوكرانيا. من بروكسل، حسين أسد.
10: أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا. المحكمة الجديدة تهدف إلى سد ثغرة قانونية في القضاء الدولي تمنحها الصلاحية لمحاكمة كبار المسؤولين عن قرار الحرب، وهو اختصاص لا تملكه المحكمة الجنائية الدولية حاليا تجاه الدول غير الموقعة على نظام روما. الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو لدعم إطلاق المحكمة التي من المتوقع أن تلاحق بالدرجة الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي. وبالتوازي مع الجانب القضائي تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مطالبات دولية لتقدير التعويضات المالية عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تجاوز العقبات القانونية المتعلقة بالحصانات السيادية وضمان مثول المتهمين أمام القضاء في ظل الانقسام الدولي الراهن. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
7: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار إلى إسبانيا، حيث قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرتها إسرائيل تحريضا على الكراهية. أخيرا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.3 ضرب شمال اليابان اليوم من دون أن يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري تسونامي. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن ستكونون على موعد مع المسائية، ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحمود.
11: Firstly, checking traffic in Sydney. Belrose, a gravel spill, Forest Way southbound near Crozier Road. At Rhodes, a crash has been reported. Concord Road northbound just before the Ryde Bridge. Melbourne, reports of a crash. Albion, Ballarat Road eastbound just after the Ring Road. And we've got works today. Ring Road, Greensboro bound at Boundary Road. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Pete Davidson with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي،

0: اسطوره والمعلم.
1: ثروات الاغاني الجديده.
2: Australia.
3: New music.
2: 2ME Australia.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تتابع بيرفقكم صبحيتنا أنت بيرفق إذاعة 2ME 16:30 AM. للأسف أنه أكثر من يخذل هم أصحاب القلوب الطيبة لأنهم يدخلون بثقة لا بحذر مش بحذر لا ويمنحون بصدق لا بحساب فيظنون أنه النقاء يقابل بنقاء نعم لكن الواقع لا يشبه نواياهم أبدا وحين تأتي الخيبة لا يخسرون أشخاص بس بيخسروا جزء من عفويتهم وهي أثمن ما كانوا يملكون. بونجور.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: كل الموسيقى الجديدة كلها معنا 2ME Australia.

الفنان أحمد السعد بها الأغنية الحلوة. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا وإلكن نهاركم سعيد, وبدي إلكن كمان بون ويكند. يا رب تكون بداية ويكند كتير موفقة على كل الأصعدة. نهار سعيد لكم مستمعينا, أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. حتى تنجو وتنضجوا ما بيكفي رحيل الأشياء من واقعك فحسب, بل من مساحات اهتمامك الفكرية والشعورية. نعم, دايما مستمعينا ركزوا على نفسكم, فعندما تخسروا نفسكم بتكونوا خسرتوا كل شيء. بونجور.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: نرجع لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكل الموجودين معنا، بدي لكم كمان بون ويكيند. لا يتعلم الإنسان القسوة إلا عندما تعاقبه الأيام على طيبة قلبه. صباح النور.

أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت طريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

أجواء كبيرة في كل مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بدي ذكر بأحوال تأصل اليوم يوم السبت 16 من شهر ماي أيار. تأصل بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 21-22 على صعيد ميلبن برعاية شركة عشتار. حدو تأصل أبن بقلكم شركة عشتار موجودين على 9.

0: عم نتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مشوارنا. صباح الخير وفيني قلكن كمين هلأ نهاركم سعيد من عنا من هون من راديو 2ME
1: MMUE. هل حرمتوا من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: وهيك مستمعينا بكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم ليوم السبت 16 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا صراف بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو وبدي أتمنى لكم ويكيند رائع جدا. هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة عبر أثير راديو تيو إم إلى تمام الساعة 12 وبترجعوا بتكملوا المشوار مع زميلتي كلود. دلوا بألف خير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
7: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. انتهت جولة المفاوضات الأولى بين لبنان وإسرائيل التي استمرت على مدى يومين وتضمنت 6 اجتماعات برعاية أمريكية. وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان تمديد وقف النار محددة مواعيد التفاوض الجديدة على مسارين سياسي وأمني. للمزيد من التفاصيل ننتقل مباشرة إلى واشنطن مع الزميل توني مراد الذي تابع مجريات التفاوض. توني، إذن تمديد لوقف إطلاق النار وتحديد لمواعيد الجلسات المقبلة، دعنا في التفاصيل.
1: نعم بتا، يعني نتج عن هذه المفاوضات التي استمرت على مدى يومين. بداية بحسب الجانب الأمريكي هذه المفاوضات كانت مفيدة، لكن ماذا نتج عن هذه المفاوضات بحسب الجانب الأمريكي؟ 3 أمور مهمة. بداية تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، هذا أولا. ثانيا سيكون هناك موعد لجولة المفاوضات الأولى بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من شهر حزيران المقبل. أما الأمر الثالث وهو إطلاق مسار أمني في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. يعني باختصار هذه أبرز ما نتج عن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي استمرت على مدى يوم. علق على هذه المفاوضات أصدر بيانا عن الوفد اللبناني، ذكر بما جاء به البيان وزارة الخارجية الأمريكية، وأكد أن جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في بداية الشهر المقبل ستكون في واشنطن، لأنه البيان وزارة الخارجية الأمريكية لم يذكر مكان هذه المفاوضات. وأيضا بحسب بيان الذي صدر عن الوفد اللبناني، جدد الوفد اللبناني الركائز الأساسية لموقفه وهي التالية: بداية استعادة السيادة، عودة النازحين وإعادة الأعمار، إطلاق المحتجزين واستعادة الرفات، وآلية تحقيق مستقلة. هنا سأقف قليلا عن فكرة آلية مستقلة. بحسب بيان الوفد اللبناني، أكد أن هذه الآلية هي لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة، وهذه الآلية ستمسك بها لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق بدعم من الولايات المتحدة لضمان تنفيذ جميع الالتزامات من دون مساس بالسيادة اللبنانية. إذن باختصار هذه آخر المستجدات والتطورات فيما يخص المفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي بعد انتهائها منذ 2 تقريبا. فترة.
0: نعم، شكرا لك الزميل توني مراد، كنت معنا مباشرة من واشنطن. وفي بيان صدر عنه بعد انتهاء جولة المفاوضات، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن المحادثات كانت صريحة وبناءة، وأضاف: لا شك أن هناك تقلبات، لكن فرص النجاح كبيرة، وسيظل أمن مواطنينا وجنودنا هو الأولوية القصوى طوال فترة المفاوضات. وقبل ذلك، تصعيد سياسي في إسرائيل وتوعد بخطوات ميدانية تبدأ بتوسيع ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني، ولا تنتهي بمشاريع استيطانية في الأراضي اللبنانية.
2: مع تصعيد الوضع الأمني على طرفي الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل، نقل مطلعون على مفاوضات واشنطن أنها ما زالت غير مشجعة. فإسرائيل على مواقفها ترفض الحديث عن أي انسحاب من لبنان، تريد توسيع ما تسميه الحزام الأمني الذي احتلته، وتطالب الدولة اللبنانية بقرارات وخطوات فعلية تجاه سلاح حزب الله. تزامناً، كشف مقترح عملت عليه الأجهزة الأمنية ليعرض في واشنطن خطة لكيفية التعامل مع حزب الله في مرحلة أولى.
3: سيعرض لايتر خلال المحادثات نموذجا تجريبيا للتعامل مع تهديد حزب الله وبموجبه ستحدد طواقم العمل إطاراً لصياغة خطة لتجريد الحزب من سلاحه، وهي قضية تبدو صعبة، لكن الانسحاب من لبنان غير وارد قبل تفكيك الحزب.
2: رئيس الوفد الإسرائيلي في واشنطن يحيى لايتر طمأن من جهته الإسرائيليين بأن لا حياد عن موقف تل أبيب، وهو تفكيك سلاح حزب الله أولاً.
4: جئنا إلى المفاوضات وقلنا أن اللعبة انتهت، نحن مستعدون لإدارة مفاوضات حول سلام كامل، وكأن لا وجود لحزب الله من حدود وسفرات وتأشيرات وسياحة، وهو اتفاق يمكن الوصول إليه خلال بضعة أشهر، لكنه سيكون مشروطا بنجاح المسار الثاني وهو تفكيك حزب الله.
2: الموقف هذا ينقسم حوله الإسرائيليون، فقيادة المؤسسة العسكرية وأمنيون على قناعة بأن نزع سلاح حزب الله في كل لبنان غير قابل للتنفيذ.
5: الخطاب تجاه لبنان يجب أن يتغير، وأن تكون نقطة الانطلاق في المفاوضات من مكان آخر هو أن إسرائيل دخلت إلى لبنان كي تضم أراض لإنشاء شريط أمني تمسك به وتبقى فيه.
2: بين التفاوض والتمدد العسكري لا يسقط الإسرائيليون ومن هم في الائتلاف الحكومي اليوم نيتهم بالتمدد الاستيطاني في لبنان.
6: علينا أن نستوطن في لبنان، لدينا الخطط الصحيحة والمعدة لضمان دعم الهجرة من الضفة وغزة، ولدينا أيضا خطة للاستيطان في لبنان، وعلينا عدم الخوف من كل الضغوطات.
2: إذن وعلى رغم الجهود المبذولة لإنجاح مفاوضات واشنطن، تبقى جبهة لبنان في تصاعد أمني مستمر، وهي ترتبط بتطورات ملف إيران، ملف أبقى تل أبيب في حال تأهب قصوى في انتظار تبلور قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعد محادثات الصين. فهل سيختار تنفيذ ضربة على إيران نهاية هذا الأسبوع، أم ينطلق الأسبوع المقبل في مسار نحو التوصل إلى اتفاق معها؟ أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفيما كان تمديد وقف النار يعلن من واشنطن، كانت إسرائيل تنتهك الهدنة باعتداء جديد طال هذه الليلة مدينة صور بعد إنذار وجهه جيشها إلى سكان المدينة لإخلاء عدد من المباني بذريعة قربها من مبان يستخدمها حزب الله. وقد استهدف أحد المباني المهددة عند مفترق بلدة معركي على المدخل الشمالي للمدينة، حيث وقع عدد من الجرحى من بينهم مسعفون كانوا قرب المكان المهدد. بعد ذلك استهدف مبنى آخر يقع في وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط إصابات، وقد عملت سيارات الإسعاف والدفاع المدني على نقلهم إلى المستشفيات. وفي المواقف، رئيس الحكومة نواف سلام يقول في عشاء لجمعية المقاصد: كفانا مغامرات عبثية خدمة لمصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها.
7: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميع، وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية. وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة.
8: The greatest flashbacks of all time. 2ME.
9: The office is closed for lunch. Lunch break.
10: What we gonna do right here is go back. Nothing. Way back. Back into time.

من تويمي أستراليا بذكركم مستمعينا بحالة الطقس لليوم بسيدني. راح يكون طقس غائم، درجات الحرارة أقصاها 21، ملبن كمان اليوم غائم بعد الأمطار الخفيفة، درجات الحرارة 21 درجة. مع هبة منذر منتابع نحن وياكم مشوارنا عبر راديو تويمي، بتمنى نقضي نحن وياكم فترة بعد ظهر بأجواء فنية ومع متابعة الأخبار اللي عم تصير حول العالم، الأحداث السياسية والأمنية. خليكم معنا على السمع، أخبار كتيرة رح ننقلها لكم برفقة راديو تويمي أستراليا. مشوارنا مستمر برفقتكم لليوم 16 من شهر مايو.

0: تحياتي لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية، بتمنى لكم نهاية أسبوع تكون مليانة بالفرح والسعادة والصحة، بتمنى تكون عم تقضوا أوقات مريحة، وفي دايما تمنياتنا لكم بالأمان والطمأنينة اللي هي اليوم ما بقى عم نطلب كتير، بس هيك الأمان والصحة والطمأنينة هودي أهم شيء بالحياة يلي الإنسان اللي بيتمتع فيهن قديش بيكون إنسان فعلا إنسان محظوظ. علينا نشكر ربنا على كل النعم الكبيرة والصغيرة اللي أعطانا إياها، وأوقات كتير الواحد ما بيلحظ هذه النعم إلا ما يشوف المصايب اللي عم تكون حواليه. بكل الأحوال يعني كمان الأشخاص اللي دايما هيك عندهم هيدا التفاؤل، عندهم هيدي الضحكة، بياخدوا الأمور بشكل إيجابي، بتلاقي لا شعوريا الأمور بتبلش تتحسن عندهم بحياتهم رغم الصعوبات رغم التحديات الكبيرة اللي ممكن تواجههم، بتلاقي التفكير بطريقة إيجابية، بيصير الإنسان يلاقي حلول، ولكن بالعصبية وبالتعصيب كله هيدا بتلاقي الطرق كلها مسدودة أمامك. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية مع كتير من الأخبار اللي رح نتابعها لليوم. رح نحكي عدة مواضيع انطلاقا من أولوية يعني هون السلطة بزمن الحرب، بنحكي عن هيدا الموضوع بالوقت يلي رح نتابع القرار بهم المسافرين، زيادة جديدة على رسوم السفر الدولي ابتداء من 2027. لا ما بيهموا اللي بيحبوا السفر، فهيدي مش خبرية أنه رح يكون في هونيك تعريفة جديدة، لأنه منعرف البترول وارتفاع أسعار البترول اللي رفعت أسعار تذاكر السفر، وحسب ما رح يكون القرار من قبل الحكومة الأسترالية اللي رح يكون في هونيك زيادة بالرسوم، خاصة برسوم حركة أركاب دوليين اللي بتقضي برفع الرسوم على المغادرين جوا وبحرا بمقدار 10 دولارات لكل مسافر. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 أيام مع مزيد من الأخبار لليوم. بدنا نحكي عن ملك البوب مايكل جاكسون اللي تصدر المشهد خلال هالأسبوع، كيف وليه؟ بنحكي عنه بعد شوي.
1: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
0: من بعد ما أخذنا استراحة منعود لمتابعة مشوارنا على 1638 أيام. اليوم اسم ملك البوب مايكل جاكسون تصدر المشهد من جديد، إذن هالمرة من خلال فيديو غامض أثار جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد فتح باب الجدل حوله. الفيديو اللي انتشر بسرعة على منصات التواصل بين رجل بملامح وحركات ملفتة وشبيه بمايكل جاكسون، لكن بملامح أكبر وشعر أبيض، وهذا دفع كتار للتوقف عنده وتساؤل هل هو شبيه محترف أم شيء آخر تماماً. التفاعل مع المقطع انقسم بشكل كبير، بينما عبر البعض عن انبهار بالشبه الكبير، راح البعض إلى فرضيات تانية من بين احتمال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بإنتاج هالفيديو، خاصة مع غياب أي معلومة بتأكد عن مصدره أو توقيت تصويره. زمن انتشار هذا المقطع مع زخم الإعلامي حول الفيلم الجديد يلي بتناول قصة حياة مايكل جاكسون، والمقرر طرحه عالميا، يعني كمان هذا اللي زاد من حالة الجدل وربط الأحداث ببعض البعض داخل النقاشات الرقمية. رغم ذلك ما تم التحقق من صحة الفيديو أو تحديد مكان تصويره لهلأ، ما بيخليه بدائرة الغموض والتكهنات. هون هل هو من صناعة الذكاء الاصطناعي أم أنه في هونيك رجل هالقد شبيه بالنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون؟ رح نتابع نحن وياكم من تؤامي أستراليا على 1638 AM. خليكن معنا وتابعونا.

0: مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين اللي اختلفت طريقة الاستقبال اللي كانت بال 2017 وكنا حكينا عن هيدا الموضوع، ولكن كمان هالمرة مختلفة لأن ترامب قلص حضور وفد رجال الأعمال الأمريكيين المرافق له بشكل كبير بزيارته لبكين. هو أمر أثار الاستغراب لكون زيارة مهمة، ومعروف عن ترامب أنه رجل الصفقات واكتفى بدعوة 17 بس من قادة وول ستريت على رأسهم إيلون ماسك، مقارنة بحوالي 29 من كبار رجال الأعمال اللي صحبهم بالزيارة بال 2017، كما بيعتبر العدد قليل مقارنة بوفد من 60 رجل أعمال رافقوا رئيس الوزراء البريطاني للصين هالسنة، 29 من كبار الصناعيين الألمان اللي رافقوا المستشار الألماني كمان خلال زيارته الأخيرة للصين. ما بيعني أن التوقعات حول قمة الزعيمين الأمريكي والصيني بحسب تقارير تحولت من قمة صفقات ضخمة مع الصين إلى إدارة خصومة اقتصادية بحسب رويترز. قائمة المدعوين لمرافقة الرئيس وحضور حفل العشاء مع زعيم الصيني بتشمل رؤساء وشركات عملاقة أبرزها تسلا وأبل وغولدن ساكس وميتا وغيرها. وبين الوفد في هونيك 5 مليارات إجمالي ثروات تقارب، هون إذا نطلع بالنسبة ل الثروات الهائلة اللي بيملكوها من رجال الأعمال هي تقدر بحوالي 900 مليار دولار، في حين أبرز الغائبين عن رئيس إنفيديا هذه الشركات اللي اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني لأن الأكثر تأثر بالعلاقة مع الصين. بوينغ مثلا تبحث عن أكبر صفقة صينية، الحديث عن 500 طائرة على الأقل بدورة شركة كوالكوم تعاني من قيود تصدير الرقائق هون وخسارة السوق الصينية. شركة أبل هي أيضا تعتمد بشدة على المصانع، فإذا وسوق الاستهلاكية. لكن ليه الوفد أصغر بكتير من 2017؟ هيك هون تكمن القصة. إجا ترامب إلى بكين كرجل صفقات، بوقتها أعلن عن صفقات بأكثر من 250 مليار دولار، كانت الأجواء ودية نسبيا، حتى أنه تشي جين بينغ يلي أقام له عشاء إمبراطوري فاخر بوقتها، أما اليوم وضع مختلف، العلاقة تحولت إلى حرب رسوم جمركية، حرب رقائق، ذكاء اصطناعي، حرب إيران، أزمة تايوان وعقوبات. لذلك يبدو أن الإدارة الأمريكية ما بدها تضخيم التوقعات من هذه الزيارة بحسب رويترز. أسباب تقليص طبعا الوفد يعود يعني لهالأسباب اللي ذكرناها، وكمان الإدارة الأمريكية ما بدها تضخم كتير يعني توقعاتها، وبتقليص قادة وول ستريت اللي هو قد تعود إلى الانقسام دائرة ترامب نفسها. بعض المسؤولين ما بدهن أعطاء انطباع بأن أمريكا تعود للاعتماد على الصين، في حين أنه مكتب الممثل التجاري الأمريكي بده التركيز على تجارة مدارة لصفقات استعراضية. فهيدي طبعا اليوم البعض اللي ربط سبب تقليص الوفد مقارنة مع بقية رؤساء العالم ومع الزيارة اللي كانت بال 2017 اختلفت تماما.
1: شبكة الإذاعات UME على التردد 1638 AM.

متابعة معكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا من كتاب الحصاد للعبقري والكاتب ميخائيل النعيمي. بيقول: رأيت الناس يسيجون أملاكهم وبيوتهم وكل مقتنياتهم، أما نفوسهم فيتركونها مشاعا لكل فكر خبيث ونية سيئة وشهوة دنيئة. ومن لم يتحرر من رجاسة نفسه أنا له أن يتحرر من رجاسة الغير. إن سقراط في سجنه كان حرا وهو يجرع السم، حين أن أهل أثينا كانوا عبيدا وهم يجرعون الخمر خارج السجن. هكذا علمتني الحرية أن أطلبها في روحي لا ضمن سياجات الناس، وأفهمتني أن أفقر الناس أكثرهم سياجات وأشدهم عبودية من ظن أن في وسعه أن يستعبد سواه، وأضعف الممالك أوفرها جنودا وأضخمها أساطيل، وأذل الأمم أمة تتوهم أن في طاقة أمة أخرى أن تسلبها أو أن تهبها الحرية. لذلك حطمت البوق الذي ينفخ فيه الناس باسم الحرية. هذا طبعا اليوم ما كتبه الكاتب والعبقري ميخائيل النعيمي من كتاب الحصاد. خليكن معنا برفقة راديو تؤمي أستراليا على 1630 AM، نتابع مشوارنا.

0: مزيد من الأخبار من تبعها نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. اليوم بترجع قضية الاختلاس بتلاحق ستيفاني صليبة وأيضا رياض سلامة. خلال هالأسبوع كان الخبر اللي انتشر واختلاس أكثر من 70 مليون دولار ورجع اسم النجمة اللبنانية ستيفاني صليبة يثير الجدل بعد ما تقدم مصرف لبنان بشكوى مالية قدام النيابة العامة ضمن ملف مرتبط بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وخيو رجا سلامة. الشكوى الجديدة هي تحويلات مالية تخطت 70 مليون دولار عبر شركة شحن يشتبه أنه تم استخدامها مثل واجهة ليحولوا الأموال ويخفوا المستفيدين الحقيقيين منها. بحسب المعلومات أنه رجا سلامة كان عنده صلاحية التوقيع. شو عم بيصير حول العالم من أخبار وأحداث؟ خليكم معنا لنتبعها سوا عبر راديو توأمية أستراليا بجولة أخبار الساعة واحدة، رح نستمع لها بعد لحظات من الوقت. أما مشوارنا مع الدرايف منتابعه من بعد جولة أخبار الساعة واحدة لليوم 16 من شهر ماي. تابعونا وكونوا معنا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز. الهند والإمارات تتوصلان إلى اتفاقات ضخمة تتجاوز النفط. تطور قانوني بارز في ملف النزاع الأوكراني.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلن التلفزيون الإيراني عن سماح الحرس الثوري بعبور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز شريطة الالتزام ببروتوكولات قانونية جديدة وضعتها طهران. وتأتي هذه الخطوة التي شملت عبور سفن صينية في ظل تمسك إيران بالتحكم في حركة المرور وتحصيل رسوم العبور رغم الضغوط الدولية والمطالب الأمريكية بضمان حرية الملاحة العالمية. لكن هذا لم يمنع إيران من احتجاز سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي. في الأثناء، وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في مستهل جولة ستقوده أيضا إلى 4 دول في أوروبا، وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الإمارات والهند توصلتا إلى 5 اتفاقيات استراتيجية في قطاعي النفط والغاز، إذ تعهد أبو ظبي باستثمار مالي كبير في الهند دون الكشف عن التفاصيل. يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 78 للنكبة في ظل ظروف هي الأصعب منذ عام 48. نستمع إلى مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
10: 78 عاماً مرت على نكبة الفلسطينيين حين هجرت ودمرت العصابات الصهيونية حسب المؤسسات الحقوقية 500 قرية فلسطينية وارتكبت أكثر من 70 مجزرة. برأي الفلسطينيين النكبات متتالية يعيشونها يوميا، اجتياحات عسكرية، ألف حاجز وبوابة حديدية، تهجير 45 تجمعا بدويا، نزوح 45,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة وتدميرها، بالإضافة للاعتقالات والتعذيب وهدم المنازل، وحالة من فقدان الأمل والتردي الاقتصادي وسط تنامي الاستيطان واعتداءات المستوطنين. الإبادة في غزة مستمرة أيضا، كذلك القوانين العنصرية. أما القدس فشهدت مساء الخميس مسيرة المستوطنين الكبرى التي جابت البلدة القديمة وأطلقت العبارات العنصرية والتأكيد بأن القدس موحدة كما قال المستوطنون تحت السيادة الإسرائيلية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: لبنانيا، شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان استهدفت منطقة صور، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثاني لمفاوضات واشنطن التي وصفتها أمريكا بالإيجابية. ورغم سريان وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأحد، تواصلت الهجمات مخلفة مئات الضحايا وأضرارا طالت المستشفيات في وقت يأمل فيه لبنان تمديد الهدنة ووقف العدوان وسط معارضة شديدة من حزب الله للمسار التفاوضي المباشر. أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا، بعد أن أعلنت 34 دولة من مولدوفا عن اتفاق دولي لإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية العدوان على أوكرانيا. من بروكسل، حسين أسد.
11: أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا. المحكمة الجديدة تهدف إلى سد ثغرة قانونية في القضاء الدولي تمنحها الصلاحية لمحاكمة كبار المسؤولين عن قرار الحرب، وهو اختصاص لا تملكه المحكمة الجنائية الدولية حاليا تجاه الدول غير الموقعة على نظام روما. الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو لدعم إطلاق المحكمة التي من المتوقع أن تلاحق بالدرجة الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي. وبالتوازي مع الجانب القضائي، تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مطالبات دولية لتقدير التعويضات المالية عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تجاوز العقبات القانونية المتعلقة بالحصانات السيادية وضمان مثول المتهمين أمام القضاء في ظل الانقسام الدولي الراهن. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
8: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار إلى إسبانيا، حيث قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرتها إسرائيل تحريضا على الكراهية. أخيرا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.3 ضرب شمال اليابان اليوم من دون أن يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري تسونامي. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن ستكونون على موعد مع المسائية، ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحمود.

حييكم من جديد مستمعين راديو تؤمي، وبذكركم بحالة الطقس لليوم بيسدني رح يكمل غائم، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة 21 درجة. حالة الطقس اللي من دايما مذكر فيها على مدار كل ساعة، واتمنى يكون هيك المناخ عندكم حلو إيجابي. منتابع نحن وياكم مع فاصل غنائي عبر راديو تؤمي أستراليا.

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وعم نشوف يعني إسرائيل يلي عم بتقصف عدد من المناطق الجنوبية وعم تحتل الأراضي، ولكن اليوم مع تصاعد وتيرة الحرب والغارات والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، عم تستعيد البلدات المسيحية ذاكرة واحدة من أكثر المحطات أسوي بتاريخها، اجتياح عام 1978 وما سبقه من انهيار أمني وعزل للمنطقة، بينما عم يترقب الأهالي مصير قراهم اللي صار معظمها ضمن نطاق الخط الأصفر اللي استحدثته إسرائيل لإقامة منطقة عازلة. عم ترتفع المخاوف من تكرار سيناريو بيشوفوا كتار أنه دفعهم يوما إلى خيارات فرضتها ظروف الحرب وغياب الدولة. ويشبه الخط الأصفر اليوم يلي بيفصل حوالي 55 بلدة حدودية عن بقية المناطق اللبنانية، وبيمتد لعمق بيوصل لعشرة كيلومترات. الشريط الحدودي اللي أوجدته إسرائيل بعد اجتياحها لجنوب لبنان عام 1978 بعملية قالت أنه بتهدف لحماية مناطق الشمالية من هجمات منظمة التحرير الفلسطينية، وامتد بوقتها هيدا الشريط إلى عمق 20 كيلومتر، وتطور ليعزز الاحتلال الإسرائيلي بعام 1982 وبقي حتى الانسحاب بعام 2000. اضطر الأهالي بوقتها اللي بتوقع ضمن الشريط للتعاون والتنسيق مع إسرائيل لتأمين مقومات العيش والبقاء. اليوم عم يستحضر أبناء بلدات مسيحية حدودية مثل ليعة وعين إبل ورميش ودبل هيدي المرحلة بكل تفاصيلها المؤلمة، وخايفين من استمرار الحرب يلي بتحول قرى الجنوب إلى أرض محروقة مثل غزة، مثل ما قال رئيس الحكومة. وبيقول يعني شبه رئيس الحكومة نواف سلام بالنسبة لبنت جبيل شبهها بغزة، أنه ما عم تقوم فيه إسرائيل هو شبيه باللي صار بمدينة غزة. بيقول أحد أبناء الليعة اللي فضل أكيد عدم ذكر اسمه أنه البلدة كانت قلعة صمود ومنع دخول المسلحين الفلسطينيين لها بوقت سقطت فيه معظم المنطقة، وهون شعرنا بوقت أن الدولة تركتنا لمصيرنا، ما دفع البعض إلى البحث عن حماية بأي وسيلة. فأكيد الوضع ما بينكر فيه كمان رئيس بلدية عين إبل أنه المخاوف من تكرار السيناريو اللي عاشوا الأهالي القرى الحدودية بالحرب الأهلية وما سبقها وتليها بعد موجودة بظل استقالة الدولة وأجهزتها من مهامة. رجع بحديث أنه الوضع اليوم قد يكون أصعب من المرحلة الماضية، لأن حرية الحركة بهداك الوقت كانت أكبر، كانوا جيراننا موجودين حدنا، أما اليوم نحن محاصرون بالجبهة الجنوبية للبلدة، وبينفي اضطرار أهل البلدة للتواصل مع القوات الإسرائيلية. أكد أن التواصل والتنسيق هو حصرا مع لجنة الميكانيزم وقوات اليونيفيل. فأكيد نتمنى تنتهي هيدي الحرب لأن الوضع مأساوي على الجميع، خاصة على أهالي الجنوب وعلى أهالي المناطق الحدودية. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمية أستراليا. Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
1: Okay.
0: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
1: What the f***?
0: 2ME. No limits.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897222 خلف الKFC.
7: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: مرسي على هالأغاني الحلوة.
9: هنا 2ME
8: كثير حلوة.
10: عشان أشغال تاتش درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
8: أورايت. بدي أعرف رسالة الرقم تبع الواتساب تبعكم.
11: أنا بسكريت كتير كتير عشان حطيت هالغنية بياخد العين، يعني إلها 20 سنة مثل عنيها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
10: أورايت.
9: 2ME أستراليا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. يعني اليوم الحكومة الأسترالية وحكومة أنتوني ألبانيزي اللي فشلت بكتير من الملفات بمعالجة كتير من الملفات خاصة على المستوى المعيشي وغلى المعيشة. بس كنا دايما نقول أن أفضل الأشياء اللي عملتها حكومة ألبانيزي هو قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين اللي تحت 16 من عمرهم. ولكن حتى بهيدي اليوم إذا بنطلع بالنسبة لهالدراسة الجديدة لشركة يوغوف اللي عملت استطلاع على 1500 من الأستراليين واللي بتتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، بينت الرقم اللي رح لكم إياه رح تتفاجئوا، 85% منهم بعدهم عم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. يعني حتى بهيدا الملف وحتى بهيدا البرنامج فشلت الحكومة، وما بعرف يعني شو الطريقة والوسائل، وهيدا اللي خايفين منه أنه يكون في هونيك مساعدة، ممكن يكون مساعدة الأهل أو ممكن كمان يكون في طرق وحيل بيستعملها الشباب اليوم لحتى يقدروا يدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نتابع نحن وياكم عبر تؤمية على 1638 AM. بحب ارجع اذكر كمان هون بموضوع رح نتناوله، تقرير سري للسي اي اي، ايران تحتفظ ب 70% من صواريخها وقادرة على الصمود 4 أشهر تحت الحصار. تفاصيل هذا الخبر بنرجع نتابعه نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. This is 2ME
1: Australia. حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92917100.
4: The original. Começa agora. Começa agora. This is the original 2ME.
0: معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. مع أكيد الأجواء هيك الخريفية اللي عم نعيشها، وكتار يلي بيحبوا فصل الخريف يعني رغم أنه بيعمل كآبة لدى البعض، ويمكن بيختار البعض فصل الخريف لحتى يسافروا ويقضوا فترة نقاهة. وهون كمان بدي أرجع أذكر أنه اليوم جسمك بيحتاج لراحة أكثر مما بيعترف في صاحب العمل، لأن وجدت دراسة نشرت بعام 2025 بالأبحاث الطبية أنه على الأفراد أخذ إجازة قصيرة كل شهرين تقريبا لمنع تراكم التوتر وليسمح للجسم والعقل بالتعافي بشكل صحيح من متطلبات العمل. هالدراسة بتبين أنه إلى فوائد بتبلش بالتراجع خلال الأسبوع الأول بعد العودة إلى العمل. لهون تشير الأبحاث إلى أنه مستوى الرفاهية بيوصل لذروته باليوم 8 من الإجازة، يلي انت بأول أسبوع فعلا بأول أسبوع ما بتحس حالك عم بتشم الهواء أو أخذت إجازتك. أنا هيك بيصير معي، بدي فترة من الوقت لحتى فوت بجو. جربتها بعدة مرات بس كنت روح على لبنان، أول أسبوع بدك تعتبره مش من ضمن الست أسابيع اللي كنا ناخدها، بدك أسبوع يعني لحتى بس هيك تطلع من جو الشغل وتفوت بجو الإجازة. لكن بيقولوا أنه بعد 8 أيام بيرجع للمستويات السابقة خلال أسبوع واحد من العودة للعمل، ما بيعني أنه الإجازات الطويلة من الحل الأفضل. الإجازات القصيرة والمتكررة خلال السنة هي الأكثر فعالية. أنت منك كسول لأنك بتحتاج للراحة، فالعلم بيقول أنك بحاجة لألا. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو أمي أستراليا على 1638 أيام معرضة من تابع.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو توأمية. جولي من الأخبار رح نستمع لألا أخبار الساعة 2 حان موعدها، ومن بعدها رح نكون احنا وياكم مع تكملة مشوارنا مع الدرايف تايم بروجرام مع أخبار ودردشيت ومتابعة الأخبار والأحداث اللي عم تصير، هذا بالإضافة لمجموعة من الأغاني والمنوعات اللي بتمنى كمان تستمتعوا برفقتها وين ما كنتوا. برفقة توأمية أستراليا محطة إخبارية منتبعها بعد البريك.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
8: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
9: First, 2ME Australia.

0: عقب زيارته لبكين، ترامب يؤكد الاتفاق مع رئيس الصين على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضرورة فتح مضيق هرمز. الخارجية الأمريكية تعلن تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما. السلطات الأمريكية تلقي القبض على قيادي بارز في كتائب حزب الله العراقية بتهمة الإرهاب وتنقله إلى الولايات المتحدة للمحاكمة. إسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح المسلح لحركة حماس عز الدين الحداد بغارة جوية على مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفعل ما هو صائب تجاه إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز وصف ترامب الإيرانيين بالمجانين قائلا إنه كلما تم التوصل إلى اتفاق إطار فإن الإيرانيين يتصرفون في اليوم التالي كأنهم لم يجروا المحادثات. على صعيد آخر قلل ترامب من أهمية تهديد بكين باستخدام القوة ضد تايوان قائلا إن الرئيس الصيني سيؤجل اتخاذ أي خطوات عضوية. كما أكد ترامب الاتفاق مع الرئيس الصيني بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي وفتح مضيق هرمز، وقال أنه لا يمانع تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما، لكن المشكلة تكمن في الضمانات التي قدمتها إيران بهذا الصدد.
1: 20 عاما مدة كافية اقترحتها إيران بشأن اليورانيوم، لكن المشكلة في مستوى الضمان الذي قدموه وهو ما لم يكن كافيا، كما أن علينا إزالة الغبار النووي. هم يقولون إنهم لا يستطيعون إزالته لأنهم لا يمتلكون التكنولوجيا اللازمة لذلك، ليس لديهم الجرارات المناسبة. يقولون إن الجهتين الوحيدتين القادرتين على إزالته هي الصين أو الولايات المتحدة، نحن الوحيدون الذين نمتلك المعدات اللازمة.
0: كما نفى الرئيس الأمريكي احتفاظ إيران بقدراتها الصاروخية، مؤكدا أن طهران خسرت 80% من هذه القدرات.
1: الأشخاص أمثالك يبثون أخبارا مزيفة، لقد حققنا نصرا عسكريا بينا على إيران. هناك الكثير من عدم الثقة وعدم الصواب عندما نتحدث عن قدرة إيران الصاروخية، لقد دمرنا إمكانياتهم العسكرية. إيران خسرت 80% من قدراتها الصاروخية. هناك منصات تنشر أخبارا غير صحيحة.
0: في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار بهدف إعطاء فرصة للدبلوماسية. وعلى هامش اجتماعات مجموعة بريكس في نيودلهي قال عراقجي إن إيران مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الأمريكي جادا على حد قوله، وعرب عن ترحيبه بأي جهد قد تبذله الصين للمساعدة في حل الأزمة. وشأن مضيق هرمز أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الوضع الجيوسياسي والعسكري حول المضيق معقد جدا في هذه المرحلة. ينضم إلينا من بنسلفانيا المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي ريغان السيد جيفري لورد. أهلا بك سيد جيفري. هل نفهم من الموقف الصيني الأخير أن بكين انتقلت من موقع المراقب الحذر إلى شريك فعلي لواشنطن في إدارة أزمة إيران ومضيق هرمز؟
2: I'm sorry, what is the question?
0: هل نفهم من الموقف الصيني الأخير أن بكين انتقلت من موقع المراقب الحذر لأن تكون شريكة للرئيس الأمريكي في إدارة أزمة إيران وإدارة أزمة مضيق هرمز؟
3: نعم أعتقد أن هذا صحيح. الصين تحاول أن تكيف موقفها حتى تكون شريكة لواشنطن بالنسبة لإيران. أعتقد أن هذا صحيح.
0: لماذا برأيك؟
2: Well, I think President Trump's first concern.
3: أرى أن الرئيس ترامب كان له قلق أساس وهو تأكد من أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهو سيفعل ما يتعين عليه فعله سواء عبر العمل مع الصين أو أي طرف آخر من أجل ضمان ألا يحدث ذلك، ولذلك أرى أن هذا ما يحدث.
0: طيب الصين. سيد جيفري، الصين تاريخيا كانت يعني سياسيا واقتصاديا أقرب إلى طهران. اليوم ما الذي يدفع الصين لأن تتحدث بكل وضوح عن حرية الملاحة ورفض عسكرة مضيق هرمز؟
3: أعتقد أن الصين كما هو حال باقي الدول ترى أنه من مصلحتها العليا أن تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنجاز هذه المهمة. إذا لم تفعل ذلك سيكون لها مشكلات أكثر. لذلك أعتقد أن الصين تؤمن أن العمل مع واشنطن هو في مصلحتها، وهذا ما يفعلونه.
0: طيب اليوم واشنطن عندما تتحدث عن تعاون مع الصين، هل المقصود هنا بهذا التعاون هو يعني تعاون دبلوماسي حقيقي أم محاولة أمريكية لاستخدام نفوذ بكين للضغط على طهران؟
3: أعتقد أن هذا يعني بالأساس العمل بشكل سلمي مع النظام، لكن في الوقت نفسه أعتقد أن الإدارة الأمريكية لن تفعل إلا ما يخدم مصلحتها وألا تملك إيران سلاحا نوويا، وإذا تعين عليها استخدام بعض الأسلحة العسكرية ستلجأ إلى ذلك. لكن لا أرى أنه سيكون هناك لجوء فقط إلى العناصر السلمية.
0: ما هي أدوات الضغط التي تملكها الصين المؤثرة على القيادة الإيرانية؟
3: الذي قد يؤثر على طهران هو الحديث بشأن مضيق هرمز، لأن هذا ما كان يخطر على بال كل الدول. الصين تعرف أن إعادة فتح المضيق سيحل المشكلة، والصين تحديدا تتطلع إلى ما يحدث من منظور مصلحتها، وبالتالي هي ستفعل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على السلام في هذه المنطقة سواء في مضيق هرمز أو في أماكن أخرى. الصين لا تريد الحرب، هذا واضح جدا، وبالتالي ستفعل ما يلزم من أجل صون السلام وتحقيق الأهداف السلمية.
0: لو مارست برأيك بكين ضغط فعلي على إيران، إيران كيف يمكن أن تتعامل مع الضغط الصيني؟ هل يعني ممكن إيران أن تعتبر هذا الضغط يعني نصيحة من حليف أو نوع من الابتزاز السياسي؟
3: على غرار كل الدول إيران ستفعل ما يخدم مصالحها كذلك، ولا أرى أنه باستثناء بعض المتشددين معظم القادة الإيرانيين لن يرغبوا في الانخراط في حرب لا محدودة. هم بالأحرى يفضلون اللجوء إلى ما يخفف الأزمة والمعاناة عن مواطنيهم، وسيفعلون ما يحقق.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد.

Australia. 2ME Australia.

0: خير وأهم الأخبار. موعدنا برفقتها بكل ساعة لمتابعة كل جديد. أما هلأ بذكركم بحالة الطقس لليوم بسدني غائم، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 21 درجة على صعيد ملبن، كمان درجات الحرارة 21. السنت أوف ذا أور مع زميلي ماري لبكي، نستمع لهالفقرة عبر توأمية أستراليا.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري، وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قدستها ب 16 أيار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 أيار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم دايما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. نسبة الجريمة اللي ارتفعت عنا على صعيد نيو ساوث ويلز وعلى صعيد ملبن، عصابات عصابات، وكل مرة بطلع علينا عصابة شيء من الشرق الأوسطية، شيء صينية، شيء إيطالية، واليوم كمان عم نشوف الأخبار اللي عم تردنا من ملبن أنه عصابات عم بيديرة أحد رجالات العصابات من العراق. فهيدا أمر خطير يعني، كمان عم بيهددوا أصحاب النوادي بالإغلاق والتسكير والقتل، يعني هيدا أمر للحقيقة مخيف. هون سجل عدد السجناء بنيو ساوث ويلز رقم قياسي تجاوز عدد المحتجزين 14,000 شخص حسب مكتب الإحصاءات، لسجل ارتفاع بنسبة 13% بعدد المحتجزين بين نوفمبر وشهر أدار. خليكم معنا مستمعينا برفقة راديو تؤمية أستراليا، متابعين نحن وياكم مشوارنا على 1638 AM. رح نكون مع مزيد من آخر وأهم الأخبار على تمام الساعة 3. ما قلكن إلا تابعونا وتابعوا برامجنا الممتدة على مدار 24 على 24 ساعة. كمان بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لهالقرار الرئاسي الحاسم بشأن سعر الدولار. إحدى الصحفيات المقربين من حاكم مصرف لبنان كريم السعيد اللي كتبت مقال تناولت فيه مسألة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، واللي اعتبرت أنه هيدا الاستقرار وهمي ما بيخدم الدولة وما بيساهم بعملية النهوض الاقتصادي. بحسب آخر المعطيات والمعلومات وصلت أصداء هيدا المقال إلى الرئيس جوزيف عون، نبيه بري، نواف سلام، اللي اعتبروا أنه ما ورد ممكن يشكل تلميح من حاكم المصرف المركزي إلى احتمال السماح بتحرك بسعر صرف الليرة اللبنانية. وعلى هيدا الأساس صار في إبلاغ لحاكم مصرف لبنان بشكل رسمي أن الدولة اللبنانية تتبنى خيار تثبيت سعر صرف الليرة والحفاظ على الاستقرار النقدي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية بالمرحلة الحالية. يعني كان بعد ناقصه هالمواطن تعب أعصاب، ويعني كمان الوضع الاقتصادي اللي ما بيسمح بأي مخاطرة. رح نتابع نحن وياكم متوأمي أستراليا على 1638 AM.
1: عبر راديو توأمي أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمي.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME. Today's best variety. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.

من تويمي أستراليا متابعين مع الأجواء الفنية الجديدة. راح نسمع بعد شوي فرج سليمين. قبل ما نتابع هالغنية بكتير من الأحيان منستهين بقوة اللمسة، الابتسامة، الكلمة الطيبة، الأذن المستمعة أو المجاملة الصادقة أو أصغر فعل من أفعال الاهتمام، واللي عندها سحر وعندها القدرة على تغيير حياة الإنسان. أوقات منستهين فيهم هودي الأمور، ولكن مفعولهم كتير مهم وضروري. رح نتابع نحن وياكم عبر تويمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار لليوم. خليكم معنا ومنتابع مع هالغنية، يعني مش ضروري، لفرج سليمين من بعد ما سمعته لغنية كمان جديدة عبر تويمية أستراليا.

تحياتي من جديد لكم مستمعي راديو تو امي أستراليا، متابعين نحن وياكم مشوارنا لليوم السبت 16 من شهر مي. نتمنى تكونوا عم تقضوا وقت حلو وممتع. خلينا شوي نحكي عن الأجواء لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحملته إلى الصين، أهم المحطات. واليوم في كتار يلي كانوا عم بيراقبوا إن كان البادي لانجويج أو كان كيف تعاطت الصين مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطاولة العشاء. إذن في هونيك كانت رسائل من خلال ما أقام الرئيس الصيني شي جين بينغ اللي كان في هونيك مأدبة غدا ملكية على شرف الرئيس ترامب. كشفت الكواليس أنه في كان هونيك المائدة الرسمية اللي ضمت أطباق وصفت بالأسطورية، مثلا الطبق الرئيسي المفاجأة جراد البحر كان بحساء الطماطم، يعني بشوربة البندورة نحن كما من إلا أطباق القوة، ضلوع البقر مقرمشة وهي المفضلة لترامب، وبط بكين المشوي الشهير، السلمون اللي مطه ببطء مع صلصة الخردل، ولحم كمان مطبوخ على البخار، وخضرة موسمية. ما انتهت الضيافة عند اللحوم، بل شملت كمان حلويات مثل معجنات صممت على شكل صدفة بحرية، تيراميسو إيطالي بلمسة صينية، تشكيلة فاخرة من الفواكه والآيس كريم. بشوف الخبراء أنه شي جين بينغ بيستخدم مائدة الطعام كرسالة تقدير كبيرة لترامب، حاول كسر حدة الرجل الحديدي الأمريكي عبر إظهار هون درجات الحفاوي والاهتمام بتفاصيل كمان ذوقه الخاص. هو ما بيطرح سؤال، هل بتنجح دبلوماسية المعدة فيما فشلت فيها لغة الأرقام والتهديدات؟ أكيد هالزيارة بالإجمال كانت ناجحة، فيها صفقات خاصة مع الوفد يلي كان مرافق رئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي هني من رجال الأعمال والتكنولوجيا، وبالوقت يلي بعد في بعض الأمور يمكن العلقة، خاصة مسألة تايوان حسب ما بيشوف الخبراء أنه هي الخط الأحمر اللي رسمه الرئيس الصيني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا مشوارنا مع الدرايف تايم بروغرام لليوم السبت 16 من شهر مايو.

0: بالراديو تؤمي أستراليا متابعين احنا وياكم سوا اللقاء. وكنت عم بحكي قبل شوية عن الرئيس الصيني يلي رسم خطوط حمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاصة فيما يتعلق بالنسبة لتايوان. بحسب وزارة الخارجية الصينية اجت تصريحات رئيس الصيني اللي طبعا خلال اجتماع مغلق استمر أكثر من ساعتين أكد أن ملف تايوان بيمثل جوهر التوترات الاستراتيجية بين البلدين، وتعتبر الصين وبتعتبر تايوان جزء من أراضيها، بينما بتتمتع الجزيرة بحكم ديمقراطي مستقل ما بيجعلها أحد أكثر الملفات حساسية بالعلاقات الدولية. رغم خطورة التصريحات ما تضمن البيان الأمريكي الصادر وقت اللقاء أي إشارة مباشرة إلى تايوان، هو ما بيعكس تباين واضح بأولويات الطرفين. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المرافق لترامب أن قضية تايوان طرحت بالفعل خلال المحادثات، لكنه أشار أن الموقف الأمريكي بيتم توضيحه بشكل متكرر قبل الانتقال إلى ملفات أخرى. فبتبقى مسألة تايوان مثل ما قلنا قبل شوي مسألة عالقة وفي حولها كثير من الخلافات. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة ومنتابع مشوارنا لليوم.
1: Get the news first from 2ME.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

حييكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام الكاميرات يلي لاحقت كل حركة أثناء هذه الزيارة اللي كانت للرئيس الأمريكي والوفد المرافق. الرئيس التنفيذي لشاومي بيطلب التقاط صورة سيلفي مع إيلون ماسك بقمة بكين، وطلب الرئيس التنفيذي لشركة كمان شاومي ليجون التقاط صورة سيلفي مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، اللي دائما يثير الجدل من خلال حركات وجهه وملامح وجهه اللي بتصير هيك، بيصير في كتير تساؤل حولها. البعض بيفكروا انه لا انه هيدا جاي من الفضاء، ولكن اخر صورة كانت لقلو خلال المأدبة الرسمية اللي اقيمت بالصين على هامش زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب. هيدي اللحظة ضمن وفد أعمال أمريكي رفيع المستوى بضم عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين بإطار قمة اقتصادية وتجارية بارزة، بيبين كأنه يعني هيك مستاء من طريقة التعبير وما كان كتير هيك راضي عن الصورة، فبين هيك منزعج، وطريقة هيك تحريك عيونه وملامح وجهه بينت انزعاجه من هذه الصورة. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام مع غنية لشيرين وآخر إصداراتها.

0: إذا منتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية من بعدها جولة الفنية اللي ترافقتوا معها، رح ننقلكم لأجواء مختلفة تماما، أجواء الأخبار والسياسة وخاصة مع حملته زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. رح نكمل نحن وياكم مع جولة إخبارية، كونوا معنا وتابعونا دائما برفي تؤمية أستراليا معكم على مدار 24 على 24.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن. المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. انتهت جولة المفاوضات الأولى بين لبنان وإسرائيل التي استمرت على مدى يومين وتضمنت 6 اجتماعات برعاية أمريكية. وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان تمديد وقف النار محددة مواعيد التفاوض الجديدة على مسارين سياسي وأمني. للمزيد من التفاصيل ننتقل مباشرة إلى واشنطن مع الزميل توني مراد الذي تابع مجريات التفاوض. توني، إذن تمديد لوقف إطلاق النار وتحديد لمواعيد الجلسات المقبلة، دعنا في التفاصيل.
1: نعم بتر، يعني نتج عن هذه المفاوضات التي استمرت على مدى يومين. بداية بحسب الجانب الأمريكي هذه المفاوضات كانت مثمرة، لكن ماذا نتج عن هذه المفاوضات بحسب الجانب الأمريكي؟ 3 أمور مهمة. بداية، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، هذا أولا. ثانيا، سيكون هناك موعد لجولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من شهر حزيران المقبل. أما الأمر الثالث وهو إطلاق مسار أمني في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. يعني باختصار هذه أبرز ما نتج عن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي استمرت على مدى يوم. علق على هذه المفاوضات صدر بيانا عن الوفد اللبناني، ذكر بما جاء به البيان وزارة الخارجية الأمريكية، وأكد أن جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في بداية الشهر المقبل ستكون في واشنطن، لأنه البيان وزارة الخارجية الأمريكية لم يذكر مكان هذه المفاوضات. وأيضا بحسب بيان الذي صدر عن الوفد اللبناني، جدد الوفد اللبناني الركائز الأساسية لموقفه، وهي التالية: بداية، استعادة السيادة، عودة النازحين وإعادة الأعمار، إطلاق المحتجزين واستعادة الرفات، وآلية تحقيق مستقلة. هنا سأقف قليلا عن فكرة آلية مستقلة. بحسب بيان الوفد اللبناني، أكد أن هذه الآلية هي لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة، وهذه الآلية ستمسك بها لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق بدعم من الولايات المتحدة لضمان تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية. إذن باختصار هذه آخر المستجدات والتطورات في مخص المفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي بعد انتهائها منذ 2 ساعة تقريبا. فترة.
0: نعم، شكرا لك الزميل توني مراد، كنت معنا مباشرة من واشنطن. وفي بيان صدر عنه بعد انتهاء جولة المفاوضات، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن المحادثات كانت صريحة وبناءة، وأضاف: لا شك أن هناك تقلبات، لكن فرص النجاح كبيرة، وسيظل أمن مواطنينا وجنودنا هو الأولوية القصوى طوال فترة المفاوضات. وقبل ذلك، تصعيد سياسي في إسرائيل وتوعد بخطوات ميدانية تبدأ بتوسيع ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني، ولا تنتهي بمشاريع استيطانية في الأراضي اللبنانية.
2: مع تصعيد الوضع الأمني على طرفي الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل، نقل مطلعون على مفاوضات واشنطن أنها ما زالت غير مشجعة. فإسرائيل على مواقفها ترفض الحديث عن أي انسحاب من لبنان، تريد توسيع ما تسميه الحزام الأمني الذي احتلته، وتطالب الدولة اللبنانية بقرارات وخطوات فعلية تجاه سلاح حزب الله. تزامناً، كشف مقترح عملت عليه الأجهزة الأمنية ليعرض في واشنطن خطة لكيفية التعامل مع حزب الله في مرحلة أولى.
3: سيعرض لايتر خلال المحادثات نموذجا تجريبيا للتعامل مع تهديد حزب الله وبموجبه ستحدد طواقم العمل إطارا لصياغة خطة لتجريد الحزب من سلاحه، وهي قضية تبدو صعبة، لكن الانسحاب من لبنان غير وارد قبل تفكيك الحزب.
2: رئيس الوفد الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر طمأن من جهته الإسرائيليين بأن لا حياد عن موقف تل أبيب، وهو تفكيك سلاح حزب الله. أولا
4: جئنا إلى المفاوضات وقلنا أن اللعبة انتهت، نحن مستعدون لإدارة مفاوضات حول سلام كامل، وكأن لا وجود لحزب الله من حدود وسفرات وتأشيرات وسياحة، وهو اتفاق يمكن الوصول إليه خلال بضعة أشهر، لكنه سيكون مشروطا بنجاح المسار الثاني وهو تفكيك حزب الله.
2: الموقف هذا ينقسم حوله الإسرائيليون، فقيادة المؤسسة العسكرية وأمنيون على قناعة بأن نزع سلاح حزب الله في كل لبنان غير قابل للتنفيذ.
5: الخطاب تجاه لبنان يجب أن يتغير، وأن تكون نقطة الانطلاق في المفاوضات من مكان آخر هو أن إسرائيل دخلت إلى لبنان كي تضم أراض لإنشاء شريط أمني تمسك به وتبقى فيه.
2: بين التفاوض والتمدد العسكري لا يسقط الإسرائيليون ومن هم في الائتلاف الحكومي اليوم نيتهم بالتمدد الاستيطاني في لبنان.
6: علينا أن نستوطن في لبنان، لدينا الخطط الصحيحة والمعدة لضمان دعم الهجرة من الضفة وغزة، ولدينا أيضا خطة للاستيطان في لبنان، وعلينا عدم الخوف من كل الضغوطات.
2: إذن وعلى رغم الجهود المبذولة لإنجاح مفاوضات واشنطن، تبقى جبهة لبنان في تصاعد أمني مستمر، وهي ترتبط بتطورات ملف إيران، ملف أبقى تل أبيب في حال تأهب قصوى في انتظار تبلور قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعد محادثات الصين. فهل سيختار تنفيذ ضربة على إيران نهاية هذا الأسبوع، أم ينطلق الأسبوع المقبل في مسار نحو التوصل إلى اتفاق معها؟ أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفيما كان تمديد وقف النار يعلن من واشنطن، كانت إسرائيل تنتهك الهدنة باعتداء جديد طال هذه الليلة مدينة صور بعد إنذار وجهه جيشها إلى سكان المدينة لإخلاء عدد من المباني بذريعة قربها من مبان يستخدمها حزب الله. وقد استهدف أحد المباني المهددة عند مفترق بلدة معركي على المدخل الشمالي للمدينة، حيث وقع عدد من الجرحى من بينهم مسعفون كانوا قرب المكان المهدد. بعد ذلك استهدف مبنى آخر يقع في وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط إصابات، وقد عملت سيارات الإسعاف والدفاع المدني على نقلهم إلى المستشفيات. وفي المواقف، رئيس الحكومة نواف سلام يقول في عشاء لجمعية المقاصد: كفانا مغامرات عبثية خدمة لمصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها.
7: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميع، وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. وهذه الدولة
8: طقس اليوم بسيدني رح يكون الطقس غائم درجات الحرارة 21، كمان ملبن اليوم غائم درجات الحرارة 21 درجة. جولة من الأغاني والمنوعات، بتمنى تستمتعوا برفقتها، خليكم معنا برفقة أمي أستراليا.

0: تحياتي للجميع من أي مكان عم بتابعونا، برحب برفقتكم مستمعينا. بنرجع منتابع مع ما ذكروا قديسة البابا ليون الرابع عشر بانتقاد صريح كان بسبب التسلح بأوروبا، واللي استنكر البابا الفاتيكان البابا ليون الرابع عشر الارتفاع الكبير بالصرف العسكري الأوروبي، واللي سجل السنة الماضية أعلى نسبة نمو من وقت نهاية الحرب الباردة، بيظل هذه الضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي وصف هيدا التوجه بأنه بيمثل خيانة للدبلوماسية. بيقول البابا بتصريحاته لطلاب بإحدى الجامعات أنه وصف إعادة التسلح بأنه انفاق دفاعي غير دقيق، وأنه العالم عم يتعرض للتشويه بسبب الحرب، وما يجري مش لازم تبريره بمفاهيم الدفاع، يعتبر أنه هذا المسار بيؤدي إلى زيادة التوتر، انعدام الأمن، وبيحول الموارد بعيد عن مجالات مثل التعليم والصحة. وذكر البابا أن سباق التسلح عم بيستنزف الاستثمارات، وعم بيزيد من ثراء النخب اللي ما بتهتم بالمصالح العامة، وأكدوا أنه الاعتماد على الانفاق العسكري بيمثل تهديد مباشر لمسار الدبلوماسية. بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفع الانفاق العسكري بأوروبا بنسبة 14% خلال 2025 ليوصل ل 864 مليار دولار، هو أعلى مستوى تم تسجيله من عشرات السنين. ما اقتصر تصريحات البابا على التسلح، بل حذر أيضا من استخدام الذكاء الاصطناعي بالنزاعات المسلحة، وأنه ما عم بيصير اليوم بحروب أوكرانيا، غزة، لبنان، إيران، وصف بأنه بيعكس تطور مجرد من الإنسانية بالعلاقة بين الحرب والتكنولوجيا، ودعا طلاب إلى عدم الانغلاق داخل الأيديولوجيات أو الحدود الوطنية، وحثهم كمان على أن يكونوا صانعي سلام حقيقيين بعالم عم بتزيد فيه الصراعات. ونعرف أنه البابا ليون الرابع عشر اللي صار فيه هيك يعني توتر بالعلاقات بين الفاتيكان وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلينا نتابع نحن وياكم عبر تؤمي أستراليا مع استراحة قصيرة، ومنتابع مشوارنا للدرايف تايم بروغرام.
1: تؤمي ماكسيمم هيتس and more ماكسيمم ميوزيك ماكسيمم هيتس تؤمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بنعرف شخصية صار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي ببعض الأوقات بيكون فج مع الصحفيين، مع السياسيين، مع رؤساء، حتى وصلت يعني كمان للبابا اللي انتقده، ولكن بالصين لا، كأنه لبس بدلة ترامب جديدة. وهون البعض يلي ذكر أنه شو اللي صار مع الرئيس الأمريكي، شو تهذيب، شو لياقة، شو هدوء، لا حديث صحفي على الطالع والنازل، كل كلامه مثل كأنه مكتوب، بس يمكن رح يطق، ما قدر يتحمل هالقد، وكأنه بدلته بشخص ثاني. الرئيس ترامب فعلا كان مختلف جدا أثناء زيارته للصين، وهذه التعليقات اللي عم نسمعها اليوم من كتار. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع زياد برجي وأنا لمين، نسمع سوا.

0: متابعين سوا مشوارنا دايما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM من أي مكان عم بتتابعونا على tuemi.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات أو عبر الابليكيشن. منتابع نحن وياكم بنحكي شوية عن الصداقة وعن الصديق أو الصديقة. يعني بيقولوا أنه ليس الصديق من بيملي وقتك بالكلام دايما، ممكن يكون من أصدق الناس لألك يلي بيفهم صمتك وبيقدر انسحابك ولا يسيء تفسير تعبك. فمن الناس بعض الأشخاص يلي إذا ابتعدت عنهم شوي دايما بيفكروا فيك بطريقة سيئة وبيخلوا من هدوءك زعل وخصومة ومن انشغالك انه انت عم بتجافيهم. اما الصديق العائل الصحيح فبيعرف انه للروح ايام بتنكمش اوقات، ما في كراهية لحدا ولكن طلب لبعض السكون. فالناس بتطلب الهدوء، بكون ما إلها جلدة حدا، حتى يمكن أقرب الناس لإلها ما إلها جلدتهم، لأنه بيكون في هونيك تعب نفسي، تعب من خلال كل الأشياء هذه اللي بتدخل على راسنا وعلى تفكيرنا وعلى حياتنا. أكتر إنسان قادر على استيعابك مش يلي مين بيشاركك الاهتمامات ولا مين بيعرف شخصيتك، بل يلي بيقدر أن يكون معك على مستوى مشاعرك، بيلاحظ انشراحك وهدوءك وبمهد لك. يمكن كمان شوية هيك بيدخل قلبك شوية فرح لترجع تنطلق من جديد. وإذا ضاقت عليك الحياة فكان لك فسحة هيك بطل منها على كل نعيم. يعني هذا هو الصديق الحقيقي اللي دايما بيساعدك لترجع تنطلق من جديد، وما بيسيء فهمك وما بينسى يمكن المعروف ولا بينسى الأيام الحلوة ولا بينسى يمكن الأشياء اللي جمعتكم. بيركز على الأشياء الإيجابية وبيفوت بالعمق، بيفوت بعمق النفسية، لأنه أوقات كتير بنحكم على الآخرين من خلال يمكن الابتعاد أو الصمت ومفكره بطريقة هيك سلبية، مفكر أنه هيدا زعل، مفكره أنه حقد، مفكره أنه هيدا إنسان بيتغير علينا. لا، نفسية الإنسان شوي هي اللي بتتغير. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها.

0: جيفري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
3: No, thank you.
2: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not? Why not?
2: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

مع الكلام اليوم اللي عم ينحكى عن تكلفة زيارة ترامب للصين اللي تجاوزت تكلفة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين حاجز 30 مليون دولار، ما قد يجعلها واحدة من أعلى زيارات السياسية تكلفة بالعالم. الجزء الأكبر من هالتكلفة ببلش من الجو، فطائرة الرئاسة الأمريكية Air Force One تعد واحدة من أغلى طائرات بالعالم، تقدر تكلفة تشغيلها 200 ألف دولار بالساعة الواحدة، مع رحلة بتتجاوز 30 ساعة ذهابا وإيابا بين الولايات المتحدة والصين. ممكن توصل كلفة الرحلة الجوية واحدة ل 6 مليون دولار. خلف ترامب تتحرك مدينة كاملة، ميات من عناصر الأمن والخدمة السرية، فرق الاتصالات، الأطباء، الخبراء التقنيين، الصحفيين، الموظفين، إلى جانب المواكب والسيارات المدرعة والأنظمة اللوجستية المعقدة. عند الحاجة لمحادثات حساسة كمان بيلجأ الوفد لغرف آمنة محصنة مصممة لمنع التنصت والمراقبة الإلكترونية، ويمكن إنشاء هذه المساحات داخل الفنادق مواقع خاضعة للسيطرة خلال الزيارات الدبلوماسية الكبرى. أظهر تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي بعام 1999 أن زيارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون للصين عام 1998 بلغت تكلفتها 18.8 مليون دولار بوقتها، هو رقم بيعادل اليوم أكثر من 35 مليون دولار بعد احتساب التضخم. هيدي هي تكلفة زيارة ترامب للصين. خليكن معنا مستمعينا متابعين، احنا وياكم من راديو تو ام اي أستراليا على 1638 AM.

0: آخر وأهم الأخبار والتطورات الإخبارية موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت عبر راديو توعمية أستراليا لمتابعة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وما صدر عنا وأيضا ما صدر عن المفاوضات كانت بين لبنان وإسرائيل بواشنطن. رح نتابعها نحن وياكم مستمعين عبر راديو توعمية بعد الفاصل.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد.
1: صباح النور رضا. صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. لبنان يعتبر أن تمديد الهدنة مع إسرائيل يمهد نحو استقرار دائم، والبنتاغون يستضيف محادثات أمنية نهاية الشهر. إسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس في غارة على قطاع غزة. ترامب يحذر تايوان من أي إعلان للاستقلال. الصين تنتقد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز. وحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول وصلت شبه الجزيرة العربية وتمركزت. الإمارات ترفض مزاعم إيران بالضلوع في الحرب الأمريكية، وتشرع بخط أنابيب يضاعف صادرات النفط دون المرور بالمضيق. ومودي في أبوظبي ادعى لفتح هرمز وجعله حرا وآمنا. لنا وقفة في النشرة مع مفدنا إلى مسابقة الأوروفيزيون في العاصمة النمساوية، وأيضا وقفة أخرى مع مفدتنا ميشا خليل إلى مهرجان كان السينمائي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. اعتبر لبنان أن تمديد وقف النار مع إسرائيل لخمسة وأربعين يوما وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. هذا وتستعد وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لاستضافة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل ضمن رعاية أمريكية مباشرة تهدف إلى تثبيت وقف النار في الجبهة اللبنانية ومنع انزلاق البلدين مجددا نحو حرب واسعة. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
3: انتهت الجلسة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي انعقدت على مستوى السفراء في واشنطن بالاتفاق على تمديد فترة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات خلال أسابيع. وعلى مناطق باسم الخارجية الأمريكية سوف يتم تمديد وقف الاشتباكات لفترة 45 يوما للسماح بحدوث تقدم أكثر. وصف الناطق مفاوضات الجلسة الثالثة بأنها كانت بناءة للغاية، وأضاف الناطق أن الخارجية الأمريكية سوف ترعى جلسة رابعة في الثاني والثالث من يونيو المقبل، وأن وزارة الدفاع سوف تدعو ممثلين عسكريين من البلدين لزيارة واشنطن في نهاية الشهر الجاري. وأعلن الوفد اللبناني في بيان له أن تمديد وقف أطلاق النار وبدء المفاوضات العسكرية سوف يسمح للبنانيين بأن يحققوا أملهم في الاستقرار الدائم. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: رئيس الوزراء نواف سلام طلب دعما عربيا ودوليا للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، وانتقد مجددا حزب الله لزجه البلاد بحرب تخدم مصالح خارجية. وقتلت غارة إسرائيلية أمس على مركز للدفاع المدني في جنوب لبنان 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين وسط توسيع عملياتها شمال الليطاني. في غزة قتل 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية. قالت إسرائيل أن أحداها اغتالت القيادي في كتائب القسام محمد الحداد. مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
4: بعد موجة هجمات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية استهدفت بناية سكنية وسيارة مدنية في مدينة غزة، قتل لا يقل عن 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة. ووفقا للدفاع المدني الفلسطيني فإن الغارات أدت إلى إحداث دمار واسع في عدة طوابق من البناية، فيما أصيب أحد أفراد الدفاع المدني خلال محاولته إخماد النيران. وتقول التقارير الإسرائيلية إن العملية العسكرية استهدفت القيادي البارز في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عز الدين الحداد. في المقابل لم تعقب حركة حماس على العملية. وقد زاد هذا التوتر العسكري من مخاوف في الفلسطينيين من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية والعودة إلى المواجهات القتالية في ظل استمرار سقوط الضحايا وتعثر المفاوضات للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين حركة حماس وإسرائيل مطلع أكتوبر الماضي. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: تدرس واشنطن مطالبة تل أبيب بتحويل جزء من عائدات الضرائب المحتجزة عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله ترامب لتمويل خطته لما بعد الحرب في غزة. ترشح ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح بعد يوم من إعادة انتخاب والده رئيسا للحركة. أوقفت واشنطن قياديا في كتائب حزب الله العراقي بتهمة التخطيط لهجمات على الأراضي الأمريكية وفي كندا وفي أوروبا وهجمات على مواقع يهودية. وفي لندن حددت محكمة موعدا لمحاكمة موقوف متهم بالشروع بالقتل بهجوم بسكين تعرض خلاله يهوديان للطعن. السلطات الفرنسية شرعت بإجراءات ترحيل الناشط السياسي الفلسطيني رامي شاس بعد تصنيفه تهديدا خطيرا للنظام العام. أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية تمركز حاملة طائرات شارديغول في بحر العرب استعدادا لمهمة محايدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بينما بدأت الإمارات بتسريع خط أنابيب للنفط يتيح لها الالتفاف على مضيق هرمز. وهيبة خداش.
5: تسريع بناء خط أنابيب غرب شرق واحد الجديد الإماراتي سيضاعف السعة التصديرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عبر ميناء الفجيرة، ومن المتوقع أن يشغل العام المقبل، ويعزز المشروع القدرات الإماراتية في تصدير النفط الخام بكفاءة ومرونة على أساس التنويع اللوجستي لمسارات التصدير وفقا للمصادر الرسمية، وهذا بما يتأقلم مع المتغيرات الإقليمية والدولية في أسواق الطاقة. وتبرز أهمية في ظل تداعيات الحرب التي شنت أمريكيا وإسرائيليا ضد إيران في كونه يتيح الالتفاف على التصدير عبر مضيق هرمز المغلق انتقائيا من إيران منذ بدء الصراع، وذلك من خلال التصدير عبر ميناء الفجيرة كمسار بديل وآمن لضمان استقرار الأسواق الدولية. وكانت المنشآت النفطية في هذه الإمارة قد تعرضت لعدة هجمات إيرانية خلال حرب الشرق الأوسط. وتسعى الإمارات التي تملك خط أنابيب يربط حاليا ما بين حقل إنتاج حبشان في أبوظبي وميناء الفجيرة المطل على خليج عمان إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول العام المقبل.
1: وفي الإمارات وقع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقيات دفاعية واقتصادية وطاقية مع أبوظبي. أبوظبي التي أفشلت خلافاتها مع إيران اجتماع وزراء خارجية دول الاقتصادات الناشئة بريكس الذي اختتم في نيودلهي دون إصدار بيان مشترك. وليد عباس.
6: إيران طالبت المجموعة خلال هذا الاجتماع بالتنديد بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واتهمت الإمارات الحليفة للولايات المتحدة بالتورط المباشر في العمليات العسكرية ضدها. ليس لدينا أي خلاف مع تلك الدولة، فهي لم تكن هدفنا في الحرب الحالية، استهدفنا فقط القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دون أن يسمي الإمارات، بينما تحدث البيان الهندي عن تباين وجهات النظر بشأن الشرق الأوسط. وشدد وزراء البريكس على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدوا على أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الفلسطينية، وجددوا تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكن إحدى الدول أبدت تحفظات على بعض جوانب البند الخاص بغزة، ولم يكشف البيان الرئاسي عن اسم تلك الدولة. يذكر أن البريكس يضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، مصر، إيران، الإمارات وإندونيسيا.
1: وطهران غير مهتمة بالتفاوض حتى تصبح واشنطن جادة. جاء ذلك تصريح لوزير الخارجية الإيراني بعد ساعات من زيارة ترامب لبكين، وهذه الزيارة التي انتهت ما إن انتهت حتى انتقد سفير الصين في مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي بحريني بشأن مضيق هرمز، قائلا إن فحواه وتوقيته غير مناسبين. رغم ذلك كان ترامب حذر تايوان من اتخاذ أي خطوة نحو الاستقلال. نجوى بن مبارك.
7: طغى ملف تايوان على جانب مهم من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بعدما تبادل ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ التحذيرات بشأن القضية التي تعد من أكثر الملفات حساسية بين البلدين. ترامب أكد رفضه لأي خطوة من جانب تايوان لإعلان الاستقلال، مشددا على أن واشنطن لا تريد أن تعتقد الجزيرة أنها تحظى بدعم أمريكي في هذا الاتجاه. كما دعا الصين وتايوان إلى خفض التوترات، مشيرا إلى أنه لم يحسم بعد القرار بشأن بيع أسلحة للجزيرة. في المقابل حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن سوء التعامل مع ملف تايوان قد يقود البلدين إلى صراع، معتبرا أن القضية تمثل جوهر العلاقات الصينية الأمريكية، وأضاف أن الإدارة الصحيحة لهذا الملف كفيلة بالحفاظ على استقرار العلاقات، بينما قد يؤدي التعامل الخاطئ إلى مواجهة مباشرة. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها منذ عام 1949، بينما تواصل الولايات المتحدة دعم الجزيرة سياسيا وعسكريا ضمن توازن دقيق مع بكين.
1: تايوان ردت صباح اليوم مؤكدة أنها مستقلة وقادرة على الدفاع عن نفسها. البنتاغون سيلغي نشر 4000 جندي في بولندا بقرار يجدد شكوك الحلفاء حول التزامات واشنطن. وفيما قال ترامب أن قصف روسيا لمبنى سكني في كييف قتل 24 بينهم أطفال قد يعرقل جهود السلام، توعد الرئيس زيلينسكي بالرد. بينما الاتحاد الأوروبي وبمشاركة أستراليا أقر إطارا تنظيميا للمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة حيدت الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا، بينما دان مجلس الأمن الدولي هجمات الجهاديين والانفصاليين في مالي. حكمت محكمة فرنسية على المغني المغربي سعد المجرد بسجن 5 سنوات بتهمة اغتصاب شاب عام 2018 جنوب شرق فرنسا. المجرد بكى بعد النطق بالحكم وعانق زوجته وحماته، ولم تصدر بحقه بعد مذكرة توقيف. وفيينا تعيش اليوم استنفارا أمنيا تزامنا مع المرحلة الختامية للمسابقة الغنائية أوروفيزيون، أكبر حدث غنائي في العالم تحت شعار متحدون بالموسيقى. لكنه هذا العام أثار انقسامات كبيرة، يحدثنا عن أسبابها موفد مونتي كارلو إلى فيينا حسين أسد.
8: فيينا ليست جديدة تقبل هذه المسابقة، هي النسخة الثالثة التي تستقبلها، ولكن لماذا تختلف؟ لأنها أولا النسخة 70 وهذا رقم احتفالي كبير، ثانيا لأنها تثير انقساما كبيرا، هناك انسحابات من دول مهمة كإسبانيا وهولندا، وأيضا هناك انتشار أمني كثيف، وهناك تعاون بين السلطات النمساوية وحتى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI في إطار هذه الإجراءات الأمنية، أطواق أمنية حول قاعة حفل النهائي بسبب مظاهرات كبيرة يتوقع أن تنطلق اليوم بمشاركة الآلاف احتجاجا على مشاركة إسرائيل في هذه النسخة، لأن الرافضين يقولون لا يمكن تبرير وتبييض وجه إسرائيل والحرب في غزة بمشاركة إسرائيل في هذه المسابقة، وكان يجب أن يتم استبعاد إسرائيل كما تم استبعاد روسيا عام 2022 على خلفية غزوها لأوكرانيا. وبالتالي هذه النسخة مختلفة جدا، بدلا من أن تكون نسخة موحدة لأوروبا قسمت وعززت الانقسام الأوروبي.
1: في مرسيليا انطلقت رسميا فعاليات موسم المتوسط 2026، المشروع الثقافي الفرنسي الذي يجمع مبدعين من ضفتي المتوسط.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
1: فعاليات الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي مستمرة. موفدت مونتي كارلو الدولية إلى المهرجان ميشا خليل تعود معنا أو تعود بنا إلى مفاجأة رافقت استقبال الممثل الأمريكي جون ترافولتا قبل عرض فيلمه.
5: مفاجأة كبيرة كانت السعفة الذهبية التكريمية التي قدمها مهرجان كان السينمائي للممثل الأمريكي جون ترافولتا تقديرا لمسيرته الفنية، مفاجأة أثرت به كثيرا وأدمعت عينيه مؤكدا أنها تعني له أكثر من الأوسكار. وجاء التكريم قبل عرض فيلمه الأول كمخرج خارج المسابقة الرسمية بعنوان رحلة ليلية باتجاه واحد، وهو عمل مقتبس عن كتاب للأطفال أصدره ترافولتا في عام 1997 يستعيد فيه جانبا من طفولته من خلال قصة طفل شغوف بالطائرات يسافر مع والدته في رحلة ليلية إلى لوس أنجلوس. وكان ترافولتا قد أتى إلى مهرجان كان عدة مرات مرافقا لأفلام عديدة، كان أبرزها فيلم بولب فيكشن للمخرج الأمريكي كوانتين تارانتينو الفائز بالسعفة الذهبية في عام 1994. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: إذن ترافولتا قال إن السعفة الذهبية تفوق بالنسبة له جائزة الأوسكار التي لم يحصل عليها قط. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. لبنان يعتبر أن تمديد الهدنة مع إسرائيل يمهد نحو استقرار دائم، والبنتاغون يستضيف محادثات أمنية نهاية الشهر. إسرائيل أعلنت استهداف قائد الجناح العسكري لحماس في غارة على قطاع غزة. الإمارات ترفض مزاعم إيران بالضلوع في الحرب وتشرع بخط أنابيب يضاعف صادراتها النفطية.
9: من بعد جولتنا مع الأخبار بنذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون الطقس بالإجمال طقس غائم، درجة الحرارة بتوصل لل 21 درجة على صعيد ملبن 21. منتابع نحن وياكم مع تامر حسني وغنية حواء.

Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. في ببعض الأوقات مستمعينا في هونيك بعض الثغرات يلي ممكن يستغلها القانون وممكن يستغلها بعض الأشخاص، مثل اللي صار مع ماركو روبيو وزير الخارجية اللي كان عليه حظر من دخول الصين، ولكن وفي عليه عقوبات، ولكن يعني كان في هونيك تغيير باسمه. كنا حكينا عن هذا الموضوع، وفي خبر هيك حبيتك يشاركون فيه. الشاب سويسري اسمه جوناس لاوينر، عمره 31 سنة، نجح بتحويل نفسه لظاهرة مثيرة للجدل بعد ما نصب نفسه ملك على سويسرا عبر استغلال ثغرة من قوانين الأراضي. اكتشف لاوينر مادي بالقانون المدني السويسري 658، المادي 658 تتيح المطالبة بالأراضي غير المسجلة أو المهجورة مقابل رسوم بسيطة. بلش رحلة طويلة بتتبع الأراضي لمن ما في عليها حدا مالكة وتسجيلها باسمه قانونياً. خلال أكثر من 10 سنوات استحوذ على 148 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 117,000 متر مربع ليبني ما يسميه بإمبراطوريته العقارية داخل سويسرا. ما تعامل مع الأمر كفكرة ساخرة فقط، بل نظم عام 2019 مراسم تتويج داخل كنيسة وبلش استخدام رموز ملكية مثل التاج والملابس الرسمية، معزز الجدل حول شخصيته. بيصر لاوينر على أنه نشاط وقانوني بالكامل، وبيأكد أنه الإعلام هو من صاغ له لقب الملك المعلن ذاتيا. رغم تبني لاحقا هذا الوصف وتعامله معه بجدية، دفعت تحركات السلطات السويسرية لتعديل بعض القوانين لمنح البلديات أولوية شراء الأراضي المهجورة بمحاولة للحد من تكرار التجربة، رغم أنه هلأ لم يدين لأنه ما خالف القانون فعليا وهو من أصول مغربية. لك نحن الشاطرين. فإذا سويسري من أصول مغربية ينصب نفسه ملك سويسرا. رح نروح لبريك ومن بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا من راديو 2ME. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النقاب المي. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Two M E Australia.

متابعين سوا مشوارنا دائما عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 AM. خلال هالأسبوع اللي شغلتنا الموازنة ومنعرف أنه التصويت والانتخابات بتتأثر بشكل كتير كبير بالموازنة، إن كان بالنسبة للعمال أو إن كان بالنسبة للأحرار. وهون منشوف الطرفين اللي طرحوا موازنتهم وأثارت ردود فعل سلبية. الموازنة اللي طرحها جيم شالمرز حتى هو كان عم بيقدمها ومنه مقتنع فيها واعترف أنه هي موازنة صعبة رح تكون، ولكن كمان ما بعرف إلى أي مدى يعني الخطة اللي وضعها هي رح تساعد بالنهوض أم رح تفوتنا بمشاكل كتير كبيرة. كمان المعارضة اللي تعهدت بإلغاء كل تغيرات حزب العمال على سياسة الاستثمار مثل تعديلات على نيجاتيف جيرينج، تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال إذا فازت بالانتخابات. كان خطاب إنجس تايلر ردا على الموازنة اللي قدمه زعيم المعارضة، فينا نقول ردا على الموازنة اللي قدمها جيم شالمرز، واللي كان الائتلاف رح يقوم أيضا بإعادة الأموال عبر خطة دائمة لربط شرائح ضريبية الدخل بالتضخم. هو ما بيهدف إلى تقليل تأثير الانتقال الضريبي، يعني ما يعرف بالبراكت كريب على العاملين. بتقول المعارضة أنه هذه التغيرات رح تكلف حوالي 22.5 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لكنها بتعتبرها ضرورية لتخفف العبء الضريبي عن دافعي الضرائب. انتقد العمال الخطة ووصفها بأنه غير ممولة وغير مدروسة، بينما قال حزب أمي واحدة أنه الائتلاف تبنى سياسات مشابهة لسياسته. بيبقى الحكم هو المواطن، كيف شفته الموازنة اللي قدمتها الحكومة الفيدرالية والمعارضة، كيف لقيته يعني طبعا الطرفين، وهل فعلا حسمتوا أمركم؟ لأنه منعرف أنه دايما الموازنة بيكون لها كتير تأثيرها على عملية التصويت بالانتخابات المقبلة. وأهم شيء ما ننسى الوعود الوعود الكذابة، يعني بهالمعنى الوعود اللي

معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. من وقت ما تم إعلان عن بناء برج ترامب بالجولد كوست أثار جدل، ولكن اليوم كمان من بعد ما تم إلغاء بناء وإنشاء هالبرج العملاق اللي هو مؤلف من 91 طابق وتكلفته 1.5 مليار دولار، تم الإعلان خلال هالأسبوع عن إلغاء بنائه نتيجة الخلافات ظاهر بين أكيد المتعهدي البناء ومجموعة ترامب جروب، يعني كان ظاهر أنه في خلافات ولكن لم تكشف عن طبيعة هذه الخلافات. ممكن يكون البعض بيشوف أنه ممكن تأثير الحرب على إيران هي اللي أدت إلى التراجع وإلى إلغاء بناء برج ترامب اللي كان مقرر واللي كان تكلفته رح توصل ل 1.5 مليار دولار ومؤلف من 91 طابق كان مقرر يبنى في الجولد كوست. حتى يعني كمان بسوريا كان يعني كمان في مشروع لبناء برج لترامب، ما بعرف وين ما بقى عم ينحكى عنه هيدا البرج. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمي أستراليا على 1638 AM مزيد من آخر وأهم الأخبار. وبحب أرجع أذكر يعني كمان ترامب يلي كتر من عبارات الثناء على الرئيس الصيني مع بدء المحادثات بقاعة الشعب الكبرى، وشي جنب استخدام وصف هذه الصداقة واستعاد عنه بالقول أنه على جانبين أن يكونوا شريكين لا خصمين، ولكن ترامب زاد بعبارات الثناء. وكيف هونيك ترامب يلي توقع أنه يستقبله شي بعناء كبير ودافي، وهيدا بمنشور سابق كان حصل الرئيس الأمريكي على مصافحة رسمية بدل من العناق يلي توقعه. استمرت هذه المصافحة لأكثر من 10 ثواني، ويعني هون اختار شيء تشبيه العلاقات الصينية الأمريكية بي يعني بشيء يعني يشير هذا المفهوم إلى ميل نحو الحرب لما تهدد قوة صاعدة بإزاحة قوة مهيمنة. اختار شيء تشبيه العلاقات الصينية الأمريكية بما يعرف بفخ توسيديديس، ما بعرف إذا لفظته مظبوط، ولكن أكيد هذه الزيارة لابد من أنه استحوذت على اهتمام دولي لما بتعني ولما ممكن ترسم للمرحلة المقبلة من تطورات ممكن تكون أكثر هدوء أو ممكن تكون حرب كبيرة، مين بيعرف. رح نروح لبريك ومن بعدها نكمل نحن وياكم مشوارنا دايما عبر راديو تؤمي أستراليا.

0: ماذا صدر عن المفاوضات بواشنطن بين الجانبين والوفدين الإسرائيلي واللبناني؟ هذا بالإضافة كمان لنتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، اللي كتير من المحللين كانوا عم بيتابعوا هذه الزيارة، واللي البعض قرأ أنه هيك عم تسحب التوتر اللي كان حاصل، ولكن كمان بنفس الوقت كانت كتير فيها من المحاذير. رح نتابع نحن وياكم على جولة أخبار، خليكم معنا على السمع على 1638 AM لليوم 16 من شهر مي. شو حملة الأخبار والأحداث بتستمعوا لها بعد لحظات.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.
9: twenty four seven on the air every hour first 2ME Australia news. تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما، ومقتل 6 على الأقل في غارة إسرائيلية على مركز دفاع مدني جنوبي لبنان. بعد تحذيرات ترامب، تايوان تشدد على سيادتها واستقلالها عن الصين. وسط أزمة سياسية متفاقمة، استنفار أمني في العاصمة البريطانية لندن تحسبا لمواجهات بين أنصار فلسطين واليمين المتطرف.

0: عقب جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وقع الجانبان تمديداً لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً في محاولة لمنع انهيار الهدنة الهشة بين إسرائيل وحزب الله. الخارجية الأمريكية أكدت عقد جولة رابعة من المفاوضات السياسية مطلع الشهر المقبل بالتوازي مع إطلاق مسار أمني بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل، خطوة اعتبرها الوفد اللبناني قد تمهد الطريق نحو استقرار دائم.
1: الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تنتهي بإعلان تمديد الهدنة السارية في الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل.
2: سيتم تمديد وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه في 16 من نيسان أبريل لمدة 45 يوما أخرى لإحراز مزيد من التقدم.
1: تصف وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بأنها مثمرة للغاية، وتشير إلى استضافة مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي دائم بين البلدين في 2 و3 من حزيران يونيو، لافتة إلى أن البنتاغون سيجمع وفدا من جيشي البلدين في 29 من أيار مايو. أما الدولة اللبنانية فتطالب بآلية تحقق مستقلة بضمانة أمريكية لتنفيذ التزامات الهدنة مع إسرائيل. رئيس الوزراء اللبناني يعبر عن أمله في حشد الدعم العربي والدولي لتعزيز موقف لبنان في المحادثات.
3: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا.
1: الوفد اللبناني المفاوض يعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني بتسهيل من الولايات المتحدة يمهدان الطريق نحو استقرار دائم.
0: رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارة على مركز الدفاع المدني في بلدة حاروف بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين. كما نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوبي لبنان بعد ساعات من توجيه إنذارات لإخلاء للسكان.
4: أعمدة الدخان هذه تصاعدت من مبنى منظمة غير حكومية قرب أحد المستشفيات في مدينة صور جنوبي لبنان على إثر غارات إسرائيلية على بلدات في المنطقة. الغارة أسفرت عن إصابة ممرضين 2 بجروح وألحقت أضراراً بمبنى المستشفى الذي تحطم زجاجه وبعض جدرانه. إسرائيل قالت إنها استهدفت مواقع لحزب الله معلنة عن مقتل أحد جنودها خلال ما وصفته بالمعارك في جنوب لبنان. هذه الغارات شنت الجمعة قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والتي تهدف إلى وقف فوري للحرب. كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت بأن اليوم الأول من هذه الجولة الثالثة من المحادثات كان مثمراً، وهو ما يرجوه عدد كبير من أهالي لبنان الذين يتوقون إلى التوصل إلى حل عاجل.
5: في أمل بس في شروط للأمل ليتحقق، اللي تسليم سلاح حزب الله للدولة.
4: غير أن آخرين شككوا في أهمية هذه المفاوضات ورأوا أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد مما ستفضي إليه.
6: إذا بده يصير شيء هو حيكون 100% لصالح الكيان المحتال، يعني الكيان الإسرائيلي، أكيد مش للدولة اللبنانية، لأنه معروف مطامع إسرائيل الشهية بلبنان.
4: كان حزب الله قد أعلن رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وأصر على أن سلاحه ليس جزءاً من النقاش في واشنطن.
0: أكدت تايوان تمسكها بوضعها كدولة مستقلة رداً على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان الاستقلال رسمياً، فيما شددت على أهمية الدعم العسكري الأمريكي في مواجهة الضغوط الصينية عقب زيارة ترامب إلى بكين، زيارة استمرت 2 وطغى عليها تحذير الرئيس الصيني شي جين بين من أن إساءة التعامل مع هذه القضية قد تقود إلى صدام بين البلدين. ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية كان ضمن أبرز القضايا التي نوقشت خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن بلاده منفتحة على التفاوض فقط إذا أبدى الطرف الآخر جدية حقيقية، مشيرا إلى أن طهران تلقت رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها لمواصلة المحادثات. وأضاف عرقجي أن إيران تسعى إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة المجال أمام الدبلوماسية. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل فرانس 24 علي الباشا. علي صباح الخير. علي، كيف تفاعلت طهران مع زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وما الجديد بخصوص المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
7: صباح الخير نجيب. يعني قائد الحرس الثوري الأسبق ورئيس مكتب أمانة السر في مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي محسن رضائي قال إن مجرد تطلع واشنطن إلى بكين لإيجاد حلول فيما يتعلق بملف الصراع الأمريكي الإيراني، هذا يعني أننا أمام نظام عالمي جديد، وهذا النظام الولايات المتحدة الأمريكية ليست المحور فيه. هذا يمكن أن نعتبره التعليق الرسمي الوحيد الذي أتى من قبل السلطات الرسمية الإيرانية على زيارة ترامب إلى الصين، لكن على المستوى الإعلامي حقيقة كان هنالك الكثير من التفاعل مع هذه الزيارة. جميع وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وحتى غير الرسمية اعتبرت أن الرئيس ترامب ذهب إلى الصين وعاد من دون أن يحصل على أي شيء فيما يتعلق بالملف الإيراني، وخرج ليتغنى أو بما وصف هنا بالإنجاز الموهوم، على اعتبار أن الرئيس ترامب تحدث عن أن الصين أيضا وافقت على أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا. وسائل الإعلام الإيرانية تقول أن إيران أولا لم تدعي يوما أنها تريد عسكرة برنامجها النووي، هذا من جهة. من جهة أخرى إيران هي عضوة في اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية NPT، ولديها فتوى تاريخية أصدرها المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، والتي تحرم صناعة وحيازة الأسلحة النووية. بطبيعة الحال هذا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإيرانية. فيما يتعلق بملف المفاوضات، كان هنالك تصريحات لافتة أتت على لسان وزير الخارجية الإيرانية الذي تحدث يوم أمس عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ورغم إعلان الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني الأخير، إلا أنها أرسلت رسائل متعددة إلى طهران تفيد بأنها تريد الاستمرار في المسار التفاوضي. وقال إن طهران ترحب بهذه المبادرة، لكن حقيقة عباس عرقشي تحدث عن المشكلة التي تواجه دائما الإيرانيين في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التناقض الشديد في التصريحات التي تأتي على لسان شخص الرئيس ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق في هذا الملف بالتحديد. وقال إن هذا يثبت بطريقة أو بأخرى عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية للخوض في المفاوضات. بطبيعة الحال عباس عرقشي ألقى الكرة كاملة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية وقال نحن مستعدون لكل السيناريوهات، لقد جربوا الحلول العسكرية وتوصلوا إلى نتيجة أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى حلول فيما يتعلق بالمشكلة مع إيران، وإذا أرادوا اللجوء إلى الخيار الثاني وهو المفاوضات فنحن مستعدون شرط أن يكون هنالك جدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال الشروط التي حددتها إيران قبل الخوض في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني حتى هذه اللحظة لم تتغير على المستوى الرسمي، وهي شروط اقتصادية بامتياز. الشرط الأول هو أن يكون هنالك إلغاء للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران منذ عقود. الشرط الثاني هو أن يكون هنالك تعويض على الخسائر التي تعرضت لها طهران. الشرط الثالث هو الاعتراف بسيادة
8: آخر وأهم الأخبار بتابعوها على مدار كل ساعة لمتابعة كل جديد. بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم 21 غائم، ملبن غائم كمان 21 درجة. مع كوكب الشرق أم كلثوم رح نسمع نحن وياكم هالفاصل الغنائي، بتمنى تستمتعوا برفقتها.

بكرة صباحا رح نعرف النتائج إذا فعلا المغنية الأسترالية دلتا جودرم اللي تأهلت للنهائي الكبير لمسابقة يوروفيجن 2026 بعد إدائها لغنيتها اللي هي إكليبس خلال الدور النهائي نصف النهائي اللي أقيم بفيينا النمسا. شهد العرض استخدام مؤثرات بصرية ونارية صعدت فوق البيانو الخاص فيها لتقديم المقطع الأخير من الغنية وسط أضواء، وكان الظهور هو المشاركة 11 لأستراليا بمسابقة الغنية الأوروبية المتعددة الدول. كانت يعني دلتا جودريم اللي شاركت بكتابة الغنية إكليبس بدور حول فكرة التناغم لما بتتقارب الأمور بالوقت المناسب، وأنه شعرت أنه هذه اللحظة مناسبة لتمثيل أستراليا. تأهلت إلى جانب 9 فنانين للنهائي الكبير المقرر إقامته يعني بكرة بنعرف النتيجة الصباح. كما عبر بعض المشجعين الأستراليين الأدمين من تازمانيا عن تفاؤلهم بإداء، أو أكدوا أنه معروف على نطاق واسع وعنده فرصة جيدة للوصول للنهائي. فأكيد نحن نتمنى لدلتا جودرم أكيد الفوز، وكان إداء رائع، ولنشوف بالنهائيات صباح بكرة الأحد كيف رح تكون النتيجة. Good luck. ونحن كلنا مشجع دلتا جودريم، رغم أنه كتار تسألوا أنه دلتا جودريم أسترالية شو راح تعمل بمسابقة بالدول الأوروبية يوروفيجن، فأكيد هيدا شيء معروف يعني في كتار من النجوم بالعالم بيشاركوا. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو أمي أستراليا على 1638 AM.

0: بخبر فني كنا طرقنا له بالنسبة لدلتا جودريم يلي بنتمنى لها يا رب الفوز بكرة صباحا رح نعرف النتيجة. ولكن كمان بدي أحكي عن نجمة المنتخب الأسترالي لكرة القدم سام كير يلي رح تغادر نادي تشيلسي الإنجليزي للسيدات مع نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة استمرت لأكثر من 6.5 سنين مع الفريق بالدور الإنجليزي للسيدات. أكد النادي أنه عقد كير رح ينتهي هالصيف لتنهي بهيدا الشيء فترة ناجحة أصبحت خلالها إحدى أبرز لاعبات الفريق بتاريخه. خلال مسيرتها مع تشيلسي لعبت كير حوالي 157 مباراة وسجلت 115 هدف بكل المسابقات لتصير من أفضل الهدافات بتاريخ النادي، وما بيفصلها سوى هدف واحد عن الرقم القياسي المسجل باسم فران كيربي. وساهمت كير بشكل كبير بهيمنة تشيلسي على كرة القدم النسائية الإنجليزية اللي فازت مع الفريق بخمس ألقاب دور يعني كمان هون WSL، 3 كؤوس للاتحاد الإنجليزي و3 كؤوس الرابطة. حصلت على جائزة هدافة الدوري مرتين واحتلت المركز الثاني بجائزة الكرة الذهبية بال2023. قالت كير أنه بتشعر بالسعادة والامتنان لما حققته فعلا مع النادي. نلمتوا أن تخوض مباراة الأخيرة مع تشيلسي هالأسبوع ضد فريق مانشستر يونايتد. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. TOME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك TOME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. TOME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: معكم دائما من راديو تؤمية، منكمل مع جوليت إخبارية. بعد لحظات رح يكون لنا موجز إخباري نتابعه نحن وياكم. ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شو حملت هذه الزيارة إلى الصين؟ وهل فعلا الصين جادي كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه هي مستعدة للتعاون لفتح مضيق هرمز؟ هلأ كيف؟ هل هو عن طريق الدبلوماسي بينه وبين إيران أم تعاون يعني نزع الألغام؟ فشو هي الخطة اللي رح تضعها الصين إذا فعلا كانت جدي بعملية فتح مضيق هرمز؟ رح نكمل نحن وياكم مع آخر أهم التطورات لليوم، شو حملت 24 ساعة الماضية من أخبار وعناوين. خليكم معنا على السماع على 16:38 من تبعها سوا.
4: ABC News Update TOME Australia.
5: ABC News. Hello, David Rollins, rounding up some of the latest news from near and far. A man in his 30s has died after being attacked by a shark off Rottnest Island, about 20 kilometres from Perth. The 38-year-old man is believed to have been bitten by a white shark, reportedly 4 metres long, just before 10 o'clock this morning at Horseshoe Reefs, north of Margaree Bay. Police say the man was taken by boat to shore, where he was met by paramedics, but was unable to be revived. A report will be prepared for the coroner. US President Donald Trump has been talking up the outcome of his two-day visit to China. He says he has a very good relationship with Chinese President Xi Jinping, and the two of them have solved a lot of problems. Mr. Xi is due to travel to the US later this year after accepting an invitation from Trump following the American president's two-day visit to Beijing, where major trade deals were announced. Trump says the outcome is good for US farmers and for aerospace company Boeing. And Queensland's Premier says the LNP is the underdog in today's Stafford by-election. Former Brisbane councillor Fiona Hammond is contesting the seat for the LNP again after recording a 6% swing to the party in the 2024 state election. Labor has won Stafford in 9 of the past 10 elections, and candidate Luke Richmond is hoping to continue that trend. Premier David Crisafulli says his party is facing a big mountain to climb. This is ABC News.

مستمعينا، بالرغم من الظروف وبالرغم من الحروب اللي عم تصير وتأثيرات هذه الحروب على العالم اليوم اللي أصبح قرية كونية، خليني تتابع معكم هالخبر. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتل اللي عم بيواجه اليوم انتقادات تورطه بفضيحة جديدة بعد ما ظهرت رسائل بريد إلكترونية بتأكد أنه شارك برحلة غوص خاصة لكبار الشخصيات أثناء زيارة إلى هاواي. وكان باتل يلي زار هاواي بمنتصف عام 2025، وأكدت بيانات صادرة عن مكتب التحقيقات بوقتها أنه المعين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما كان بإجازة، بل كان عم بيزور الجزر بإطار مهمته رسمية. لكن رسائل البريد الإلكتروني اللي حصلت عليها أسوسيتد بريس كشفت أنه بالإضافة لزيارته لمكتب الـ FBI وأجهزة إنفاذ القانون، شارك باتيل بنشاط وصفوا المسؤولين بأنه رحلة غوص VIP حول السفينة الحربية USS أريزونا، وهذا ضمن جولة نسق الجيش الأمريكي. يعني حتى مهما علي شأنك من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل لليوم عم بيواجه انتقادات بتورط فضيحة جديدة بعد ما ظهرت الرسائل الإلكترونية بهذا الخصوص. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من أخبارنا لليوم، وأكيد مع مزيد من الأغاني والمنوعات اللي بتمنى تستمتعوا برفقتها بسهرة يوم السبت.

0: انتو ايمية عم نكمل نحن وياكم سهرتنا، بتمنى لجميع بقيت سهرة حلوة. بحب ارجع اذكر بالنسبة للسلطات الاسترالية اليوم اللي عم بتحذر المواطنين في استراليا الى اعادة النظر في حال كانوا ناويين يسافروا لكوبا، لانه البلاد على حافة انهيار بامدادات الوقود مع كمان الاحتجاجات اللي عم بتصير بكوبا. وحسب اخر المعلومات بأنه الأستراليين الراغبين بزيارة كوبا عليهم إعادة النظر بسفرهم وقرارهم، لأن نقص الوقود، الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي اللي عم تأثر على وسائل النقل على الخدمات، كمان انقطاع بتيار الكهربائي على نطاق واسع على مستوى البلاد، وبعد شركات الطيران اللي خفضت أو ألغت رحلاتها لكوبا نتيجة الأوضاع يعني كمان المتردية في البلاد. رح نتابع نحن وياكم راديو تويمية أستراليا على 1638 أيام مزيد من أخبارنا لليوم. خليكم معنا على السمع، مكملين سهرتنا مع غنية لغسان سالم أنا وأنت. نحن وياكم منتابع.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: معكم ديمان عبر راديو تويمية أستراليا على 1638 أيام. للحقيقة قدي في من الأغاني فيروز اللي عم تمرق بمشوارنا على مدار 24 ساعة، يلي بكل الفقرات عم تمرق أغاني فيروز. وبحب أرجع أذكركم مثل نهار الأحد يعني الساعة 6 المساء بينطلق مشوار مع زميلنا بيدرو اللي مخصصه لكتير من الفقرات، الأغاني الفولكلورية، صباح فيروز، وديع الصافي، كبار النجوم بالعالم العربي اللي غنوا طرب واللي غنوا شعبي. وأكيد نتمنى أنه هيك تستمتعوا بهذه الفقرة بكرة المساء، وأيضا أغاني فيروز اللي دايما معنا عبر هوا تؤمي. فيروز يلي وضعت كل المغنيين اللي بيغنوا لقلب مأزق، لأنه ما بتقدر تقبل أغاني فيروز إلا بصوت فيروز حصرا، مهما كان صوت المغني حلو ما بيوصل للمعة صوتها. في أصوات أقوى من فيروز، لكن لا يوجد مثل فيروز بصوت هيدا الملك، سر ما حدا بيعرفه إلا الله، يلي طبعا كلنا من عشاق فيروز. وخليكن معنا دايما على السمع مع أجمل وأحلى سهرة منها للجميع. على تمام الساعة 6 بيكون عندنا محطة إخبارية لمتابعة كل جديد.

0: سهرتنا متابعة من راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع جولة أخبار، ومن بعدها رح تتابعوا سهرة يوم السبت اللي بتمنى لكم أحلى وأجمل الأوقات تقضوها برفقة برامجنا. فأنا بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضوها برفقة برامج راديو تؤمية أستراليا. ومع الأخبار رح نتابع أبرز التطورات السياسية والأمنية بعد لحظات من الوقت. بنتوقف عند استراحة ومن بعدها رح نستمع لجولة أخبار. ضلوا بألف خير.
1: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من يوساوسوز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. انتهت جولة المفاوضات الأولى بين لبنان وإسرائيل التي استمرت على مدى يومين وتضمنت 6 اجتماعات برعاية أمريكية. وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان تمديد وقف النار محددة مواعيد التفاوض الجديدة على مسارين سياسي وأمني. للمزيد من التفاصيل ننتقل مباشرة إلى واشنطن مع الزميل توني مراد الذي تابع مجريات التفاوض. توني، إذن تمديد لوقف إطلاق النار وتحديد لمواعيد الجلسات المقبلة، دعنا في التفاصيل.
1: نعم بتا، يعني نتج عن هذه المفاوضات التي استمرت على مدى يومين. بداية، بحسب الجانب الأمريكي هذه المفاوضات كانت مفيدة، لكن ماذا نتج عن هذه المفاوضات بحسب الجانب الأمريكي؟ 3 أمور مهمة. بداية، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، هذا أولا. ثانيا، سيكون هناك موعد لجولة المفاوضات الأولى بين لبنان وإسرائيل في 2 و3 من شهر حزيران المقبل. أما الأمر الثالث وهو إطلاق مسار أمني في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. يعني باختصار هذه أبرز ما نتج عن جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي استمرت على مدى يوم. علق على هذه المفاوضات أصدر بيانا عن الوفد اللبناني، ذكر بما جاء به البيان وزارة الخارجية الأمريكية، وأكد أن جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في بداية الشهر المقبل ستكون في واشنطن، لأنه البيان وزارة الخارجية الأمريكية لم يذكر مكان هذه المفاوضات. وأيضا بحسب بيان الذي صدر عن الوفد اللبناني، جدد الوفد اللبناني الركائز الأساسية لموقفه، وهي التالية: بداية، استعادة السيادة، عودة النازحين وإعادة الأعمار، إطلاق المحتجزين واستعادة الرفات، وآلية تحقيق مستقلة. هنا سأقف قليلا عن فكرة آلية مستقلة. بحسب بيان الوفد اللبناني، أكد أن هذه الآلية هي لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة، وهذه الآلية ستمسك بها لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق بدعم من الولايات المتحدة لضمان تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية. إذن باختصار هذه آخر المستجدات والتطورات فيما يخص المفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي بعد انتهائها منذ ساعتين تقريبا. فترة.
0: نعم، شكرا لك الزميل توني مراد، كنت معنا مباشرة من واشنطن. وفي بيان صدر عنه بعد انتهاء جولة المفاوضات، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن المحادثات كانت صريحة وبناءة، وأضاف: لا شك أن هناك تقلبات، لكن فرص النجاح كبيرة، وسيظل أمن مواطنينا وجنودنا هو الأولوية القصوى طوال فترة المفاوضات. وقبل ذلك، تصعيد سياسي في إسرائيل وتوعد بخطوات ميدانية تبدأ بتوسيع ما تسميه تل أبيب الحزام الأمني، ولا تنتهي بمشاريع استيطانية في الأراضي اللبنانية.
2: مع تصعيد الوضع الأمني على طرفي الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل، نقل مطلعون على مفاوضات واشنطن أنها ما زالت غير مشجعة. فإسرائيل على مواقفها ترفض الحديث عن أي انسحاب من لبنان، تريد توسيع ما تسميه الحزام الأمني الذي احتلته، وتطالب الدولة اللبنانية بقرارات وخطوات فعلية تجاه سلاح حزب الله. تزامناً، كشف مقترح عملت عليه الأجهزة الأمنية ليعرض في واشنطن خطة لكيفية التعامل مع حزب الله في مرحلة أولى.
3: سيعرض لايتر خلال المحادثات نموذجا تجريبيا للتعامل مع تهديد حزب الله وبموجبه ستحدد طواقم العمل إطاراً لصياغة خطة لتجريد الحزب من سلاحه، وهي قضية تبدو صعبة، لكن الانسحاب من لبنان غير وارد قبل تفكيك الحزب.
2: رئيس الوفد الإسرائيلي في واشنطن يحيى لايتر طمأن من جهته الإسرائيليين بأن لا حياد عن موقف تل أبيب، وهو تفكيك سلاح حزب الله أولاً.
4: جئنا إلى المفاوضات وقلنا أن اللعبة انتهت، نحن مستعدون لإدارة مفاوضات حول سلام كامل، وكأن لا وجود لحزب الله من حدود وسفرات وتأشيرات وسياحة، وهو اتفاق يمكن الوصول إليه خلال بضعة أشهر، لكنه سيكون مشروطا بنجاح المسار الثاني وهو تفكيك حزب الله.
2: الموقف هذا ينقسم حوله الإسرائيليون، فقيادة المؤسسة العسكرية وأمنيون على قناعة بأن نزع سلاح حزب الله في كل لبنان غير قابل للتنفيذ.
5: الخطاب تجاه لبنان يجب أن يتغير، وأن تكون نقطة الانطلاق في المفاوضات من مكان آخر هو أن إسرائيل دخلت إلى لبنان كي تضم أراضٍ لإنشاء شريط أمني تمسك به وتبقى فيه.
2: بين التفاوض والتمدد العسكري لا يسقط الإسرائيليون ومن هم في الائتلاف الحكومي اليوم نيتهم بالتمدد الاستيطاني في لبنان.
6: علينا أن نستوطن في لبنان، لدينا الخطط الصحيحة والمعدة لضمان دعم الهجرة من الضفة وغزة، ولدينا أيضا خطة للاستيطان في لبنان، وعلينا عدم الخوف من كل الضغوطات.
2: إذن وعلى رغم الجهود المبذولة لإنجاح مفاوضات واشنطن، تبقى جبهة لبنان في تصاعد أمني مستمر، وهي ترتبط بتطورات ملف إيران، ملف أبقى تل أبيب في حال تأهب قصوى في انتظار تبلور قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعد محادثات الصين. فهل سيختار تنفيذ ضربة على إيران نهاية هذا الأسبوع، أم ينطلق الأسبوع المقبل في مسار نحو التوصل إلى اتفاق معها؟ أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفيما كان تمديد وقف النار يعلن من واشنطن، كانت إسرائيل تنتهك الهدنة باعتداء جديد طال هذه الليلة مدينة صور بعد إنذار وجهه جيشها إلى سكان المدينة لإخلاء عدد من المباني بذريعة قربها من مبان يستخدمها حزب الله. وقد استهدف أحد المباني المهددة عند مفترق بلدة معركي على المدخل الشمالي للمدينة، حيث وقع عدد من الجرحى من بينهم مسعفون كانوا قرب المكان المهدد. بعد ذلك استهدف مبنى آخر يقع في وسط المدينة، ما أدى إلى سقوط إصابات، وقد عملت سيارات الإسعاف والدفاع المدني على نقلهم إلى المستشفيات. وفي المواقف، رئيس الحكومة نواف سلام يقول في عشاء لجمعية المقاصد: كفانا مغامرات عبثية خدمة لمصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها.
7: إن أي إنقاذ فعلي لبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة، دولة تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على جميع، وتعيد بناء إدارتها على أساس الكفاءة والمحاسبة والشفافية. وهذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية. وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من اقواله حتى تعرفوا قديش سانت افريم كان محبث لفكره التعلق والتمثل بالرسل او بصحبه المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو ارسل حكماء لقيل انهم افحموا الشعب وربحوه او غشوه، ولو ارسل اغنياء لقيل انهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو كيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بس اضحكي. ميوزيك
1: Australia. 2ME Australia.

0: كلمات عن الحب، كلمات عن الشوق، كلمات عن الفراق، كلمات عن نقدر نقول الحب وما فيه ولوعته. أكيد بنسمع أغنيات الحب، بنسمع أغنيات جميلة سواء الجديد منها أو القديم من عبر أثير راديو تيمي أستراليا.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
7: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME.
8: راديو 2ME، The Original 2ME.

0: 1638 AM تومي أستراليا بيقولوا عن الشرف: الشرف هو الشيء الوحيد الذي لا يجوز أن يفقده المرء أبدا ولو لمرة واحدة. من تومي أستراليا بنوصل المزيد والمزيد عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز أذزو، استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد.
1: صباح النور رضا. صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. لبنان يعتبر أن تمديد الهدنة مع إسرائيل يمهد نحو استقرار دائم، والبنتاغون يستضيف محادثات أمنية نهاية الشهر. إسرائيل تعلن استهداف قائد الجناح العسكري لحماس في غارة على قطاع غزة. ترامب يحذر تايوان من أي إعلان للاستقلال. الصين تنتقد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز. وحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول وصلت شبه الجزيرة العربية وتمركزت. الإمارات ترفض مزاعم إيران بالضلوع في الحرب الأمريكية وتشرع بخط أنابيب يضاعف صادرات النفط دون المرور بالمضيق. ومودي في أبوظبي ادعى لفتح هرمز وجعله حرا وآمنا. لنا وقفة في النشرة مع مفدنا إلى مسابقة الأوروفيزيون في العاصمة النمساوية، وأيضا وقفة أخرى مع مفدتنا ميشا خليل إلى مهرجان كان السينمائي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. اعتبر لبنان أن تمديد وقف النار مع إسرائيل ل 45 يوما وأطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يمهدان الطريق نحو استقرار دائم. هذا وتستعد وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لاستضافة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل ضمن رعاية أمريكية مباشرة تهدف إلى تثبيت وقف النار في الجبهة اللبنانية ومنع انزلاق البلدين مجددا نحو حرب واسعة. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
3: انتهت الجلسة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي انعقدت على مستوى السفراء في واشنطن بالاتفاق على تمديد فترة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات خلال أسابيع. وعلى الناطق باسم الخارجية الأمريكية، سوف يتم تمديد وقف الاشتباكات لفترة 45 يوما للسماح بحدوث تقدم أكثر. وصف الناطق مفاوضات الجلسة الثالثة بأنها كانت بناءة للغاية. وأضاف الناطق أن الخارجية الأمريكية سوف ترعى جلسة رابعة في الثاني والثالث من يونيو المقبل، وأن وزارة الدفاع سوف تدعو ممثلين عسكريين من البلدين لزيارة واشنطن في نهاية الشهر الجاري. وأعلن الوفد اللبناني في بيان له أن تمديد وقف أطلاق النار وبدء المفاوضات العسكرية سوف يسمح للبنانيين بأن يحققوا أملهم في الاستقرار الدائم. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: رئيس الوزراء نواف سلام طلب دعما عربيا ودوليا للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، وانتقد مجددا حزب الله لزجه البلاد بحرب تخدم مصالح خارجية. وقتلت غارة إسرائيلية أمس على مركز للدفاع المدني في جنوب لبنان 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين وسط توسيع عملياتها شمال الليطاني. في غزة قتل 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية. قالت إسرائيل أن أحداها اغتالت القيادي في كتائب القسام محمد الحداد. مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
4: بعد موجة هجمات جوية نفذتها مقاتلات إسرائيلية استهدفت بناية سكنية وسيارة مدنية في مدينة غزة، قتل لا يقل عن 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة. ووفقا للدفاع المدني الفلسطيني فإن الغارات أدت إلى إحداث دمار واسع في عدة طوابق من البناية، فيما أصيب أحد أفراد الدفاع المدني خلال محاولته إخماد النيران. وتقول التقارير الإسرائيلية إن العملية العسكرية استهدفت القيادي البارز في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عز الدين الحداد. في المقابل لم تعقب حركة حماس على العملية. وقد زاد هذا التوتر العسكري من مخاوف الفلسطينيين من تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية والعودة إلى المواجهات القتالية في ظل استمرار سقوط الضحايا وتعثر المفاوضات للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين حركة حماس وإسرائيل مطلع أكتوبر الماضي. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: تدرس واشنطن مطالبة تل أبيب بتحويل جزء من عائدات الضرائب المحتجزة عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله ترامب لتمويل خطته لما بعد الحرب في غزة. ترشح ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح بعد يوم من إعادة انتخاب والده رئيسا للحركة. أوقفت واشنطن قياديا في كتائب حزب الله العراقي بتهمة التخطيط لهجمات على الأراضي الأمريكية وفي كندا وفي أوروبا وهجمات على مواقع يهودية. وفي لندن حددت محكمة موعدا لمحاكمة موقوف متهم بالشروع بالقتل بهجوم بسكين تعرض خلاله يهوديان للطعن. السلطات الفرنسية شرعت بإجراءات ترحيل الناشط السياسي الفلسطيني رامي شاس بعد تصنيفه تهديدا خطيرا للنظام العام. أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية تمركز حاملة طائرات شارديغول في بحر العرب استعدادا لمهمة محايدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بينما بدأت الإمارات بتسريع خط أنابيب للنفط يتيح لها الالتفاف على مضيق هرمز. وهيبة خداش.
5: تسريع بناء خط أنابيب غرب شرق واحد الجديد الإماراتي سيضاعف السعة التصديرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عبر ميناء الفجيرة، ومن المتوقع أن يشغل العام المقبل، ويعزز المشروع القدرات الإماراتية في تصدير النفط الخام بكفاءة ومرونة على أساس التنويع اللوجستي لمسارات التصدير وفقا للمصادر الرسمية، وهذا بما يتأقلم مع المتغيرات الإقليمية والدولية في أسواق الطاقة. وتبرز أهمية في ظل تداعيات الحرب التي شنت أمريكيا وإسرائيليا ضد إيران في كونه يتيح الالتفاف على التصدير عبر مضيق هرمز المغلق انتقائيا من إيران منذ بدء الصراع، وذلك من خلال التصدير عبر ميناء الفجيرة كمسار بديل وآمن لضمان استقرار الأسواق الدولية. وكانت المنشآت النفطية في هذه الإمارة قد تعرضت لعدة هجمات إيرانية خلال حرب الشرق الأوسط. وتسعى الإمارات التي تملك خط أنابيب يربط حاليا ما بين حقل إنتاج حبشان في أبوظبي وميناء الفجيرة المطل على خليج عمان إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول العام المقبل.
1: وفي الإمارات وقع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفاقيات دفاعية واقتصادية وطاقية مع أبوظبي. أبوظبي التي أفشلت خلافاتها مع إيران اجتماع وزراء خارجية دول الاقتصادات الناشئة بريكسا الذي اختتم في نيودلهي دون إصدار بيان مشترك. وليد عباس.
6: إيران طالبت المجموعة خلال هذا الاجتماع بالتنديد بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واتهمت الإمارات الحليفة للولايات المتحدة بالتورط المباشر في العمليات العسكرية ضدها. ليس لدينا أي خلاف مع تلك الدولة، فهي لم تكن هدفنا في الحرب الحالية، استهدفنا فقط القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دون أن يسمي الإمارات، بينما تحدث البيان الهندي عن تباين وجهات النظر بشأن الشرق الأوسط. وشدد وزراء البريكس على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدوا على أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الفلسطينية، وجددوا تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكن إحدى الدول أبدت تحفظات على بعض جوانب البند الخاص بغزة ولم يكشف البيان الرئاسي عن اسم تلك الدولة. يذكر أن البريكس يضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، مصر، إيران، الإمارات وإندونيسيا.
1: وطهران غير مهتمة بالتفاوض حتى تصبح واشنطن جادة. جاء ذلك تصريح لوزير الخارجية الإيراني بعد ساعات من زيارة ترامب لبكين، وهذه الزيارة التي انتهت ما إن انتهت حتى انتقد سفير الصين في مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي بحريني بشأن مضيق هرمز، قائلا إن فحواه وتوقيته غير مناسبين. رغم ذلك كان ترامب حذر تايوان من اتخاذ أي خطوة نحو الاستقلال. نجوى بن مبارك.
7: طغى ملف تايوان على جانب مهم من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بعدما تبادل ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ التحذيرات بشأن القضية التي تعد من أكثر الملفات حساسية بين البلدين. ترامب أكد رفضه لأي خطوة من جانب تايوان لإعلان الاستقلال، مشددا على أن واشنطن لا تريد أن تعتقد الجزيرة أنها تحظى بدعم أمريكي في هذا الاتجاه. كما دعا الصين وتايوان إلى خفض التوترات، مشيرا إلى أنه لم يحسم بعد القرار بشأن بيع أسلحة للجزيرة. في المقابل حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن سوء التعامل مع ملف تايوان قد يقود البلدين إلى صراع، معتبرا أن القضية تمثل جوهر العلاقات الصينية الأمريكية، وأضاف أن الإدارة الصحيحة لهذا الملف كفيلة بالحفاظ على استقرار العلاقات، بينما قد يؤدي التعامل الخاطئ إلى مواجهة مباشرة. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها منذ عام 1949، بينما تواصل الولايات المتحدة دعم الجزيرة سياسيا وعسكريا ضمن توازن دقيق مع بكين.
1: تايوان ردت صباح اليوم مؤكدة أنها مستقلة وقادرة على الدفاع عن نفسها. البنتاغون سيلغي نشر 4000 جندي في بولندا بقرار يجدد شكوك الحلفاء حول التزامات واشنطن. وفيما قال ترامب أن قصف روسيا لمبنى سكني في كييف قتل 24 بينهم أطفال قد يعرقل جهود السلام، توعد الرئيس زيلينسكي بالرد. بينما الاتحاد الأوروبي وبمشاركة أستراليا أقر إطارا تنظيميا للمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة حيدت الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا، بينما دان مجلس الأمن الدولي هجمات الجهاديين والانفصاليين في مالي. حكمت محكمة فرنسية على المغني المغربي سعد المجرد بسجن 5 سنوات بتهمة اغتصاب شاب عام 2018 جنوب شرق فرنسا. المجرد بكى بعد النطق بالحكم وعانق زوجته وحماته، ولم تصدر بحقه بعد مذكرة توقيف. وفيينا تعيش اليوم استنفارا أمنيا تزامنا مع المرحلة الختامية للمسابقة الغنائية أوروفيزيون، أكبر حدث غنائي في العالم تحت شعار متحدون بالموسيقى. لكنه هذا العام أثار انقسامات كبيرة، يحدثنا عن أسبابها موفد مونتي كارلو إلى فيينا حسين أسد.
8: فيينا ليست جديدة تقبل هذه المسابقة، هي النسخة الثالثة التي تستقبلها، ولكن لماذا تختلف؟ لأنها أولا النسخة 70 وهذا رقم احتفالي كبير، ثانيا لأنها تثير انقساما كبيرا، هناك انسحابات من دول مهمة كإسبانيا وهولندا، وأيضا هناك انتشار أمني كثيف، وهناك تعاون بين السلطات النمساوية وحتى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI في إطار هذه الإجراءات الأمنية، أطواق أمنية حول قاعة حفل النهائي سبب مظاهرات كبيرة يتوقع أن تنطلق اليوم بمشاركة الآلاف احتجاجا على مشاركة إسرائيل في هذه النسخة، لأن الرافضين يقولون لا يمكن تبرير وتبييض وجه إسرائيل والحرب في غزة بمشاركة إسرائيل في هذه المسابقة، وكان يجب أن يتم استبعاد إسرائيل كما تم استبعاد روسيا عام 2022 على خلفية غزوها لأوكرانيا. وبالتالي هذه النسخة مختلفة جدا، بدلا من أن تكون نسخة موحدة لأوروبا قسمت وعززت الانقسام الأوروبي.
1: في مرسيليا انطلقت رسميا فعاليات موسم المتوسط 2026، المشروع الثقافي الفرنسي الذي يجمع مبدعين من ضفتي المتوسط.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
1: فعاليات الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي مستمرة. موفدة مونتي كارلو الدولية إلى المهرجان ميشا خليل تعود معنا أو تعود بنا إلى مفاجأة رافقت استقبال الممثل الأمريكي جون ترافولتا قبل عرض فيلمه.
9: مفاجأة كبيرة كانت السعفة الذهبية التكريمية التي قدمها مهرجان كان السينمائي للممثل الأمريكي جون ترافولتا تقديرا لمسيرته الفنية، مفاجأة أثرت به كثيرا وأدمعت عينيه مؤكدا أنها تعني له أكثر من الأوسكار. وجاء التكريم قبل عرض فيلمه الأول كمخرج خارج المسابقة الرسمية بعنوان رحلة ليلية باتجاه واحد، وهو عمل مقتبس عن كتاب للأطفال أصدره ترافولتا في عام 1997 يستعيد فيه جانبا من طفولته من خلال قصة طفل شغوف بالطائرات يسافر مع والدته في رحلة ليلية إلى لوس أنجلوس. وكان ترافولتا قد أتى إلى مهرجان كان عدة مرات مرافقا لأفلام عديدة، كان أبرزها فيلم بولب فيكشن للمخرج الأمريكي كوانتين تارانتينو الفائز بالسعفة الذهبية في عام 1994. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: إذن ترافولتا قال إن السعفة الذهبية تفوق بالنسبة له جائزة الأوسكار التي لم يحصل عليها قط. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. لبنان يعتبر أن تمديد الهدنة مع إسرائيل يمهد نحو استقرار دائم، والبنتاغون يستضيف محادثات أمنية نهاية الشهر. إسرائيل أعلنت استهداف قائد الجناح العسكري لحماس في غارة على قطاع غزة. الإمارات ترفض مزاعم إيران بالضلوع في الحرب وتشرع بخط أنابيب يضاعف صادراتها النفطية.

مع الغنوة، مع الكلمة الحلوة، مع البسمة، مع النغمات، مع أيضا الأخبار اللي بترافقنا عبر أثير راديو تو أم يو أستراليا. بنقول أهلاً

0: إذن بنحيي مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تيمي أستراليا، وبنقول أيضا كتير اتكلموا على الانفصال، كتير اتكلموا على الطلاق. الطلاق يقال إنه شركة أفلست بعد أن نفد رصيدها من العواطف. 1638 تيمي أستراليا.
1: Check us out on Facebook, Tuemi Australia.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: From the 1 to ME Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. First 2ME Australia.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. بعد اعتقاله في تركيا ونقله إلى الولايات المتحدة، محكمة أمريكية توجه تهما تتعلق بالإرهاب لقيادي في حزب الله العراقي. بعد إعلان استهداف القيادي بحماس عز الدين الحداد مساجد في غزة تنعاه على تأكيد من الحركة، وضغوط أمريكية وراء تأجيل العملية لأسبوعين. بازشكيان يقول إن بلاده لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، وأمريكا تقول إنها تراقب سفن إيران بالأقمار الاصطناعي. بعد زيارة ترامب الرئيس الروسي في بكين هذا الأسبوع بدعوة من نظيره الصيني لبحث القضايا الدولية والإقليمية. ردا على ترامب، تايوان تؤكد على استقلالها وتعتبر صفقات الأسلحة مع أمريكا مؤكدة. البداية من التطورات المتعلقة باعتقال محمد باقر سعد داود السعدي، أحد قادة كتائب حزب الله العراقي الذي تم اعتقاله في تركيا أمس ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت السلطات الأمريكية له سلسلة من التهم المرتبطة بالإرهاب. شملت التهم التآمر لتقديم دعم مادي لكل من كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية ومحاولة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين. كما تضمنت لائحة الاتهام تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية والتآمر لتفجير مكان للاستخدام العام ومحاولة تدمير ممتلكات الغير باستخدام وسائل نارية أو متفجرة. هذا وأعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن السعدي هو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من النظام الإيراني، وبحسب المسؤولين وجهت إليه تهم في محكمة مانهاتن تتعلق بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة. ووفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها، السعدي متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. من جهته قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كان له دور فعال في إنجاح مهمة اعتقال السعدي.

0: ونتابع في اعتقال ومحاكمة السعدي، حيث اعتبر القائم بأعمال وزارة العدل الأمريكية تود بلانش في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن اعتقال محمد باقر سعد داود السعدي دليل على نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة، ومؤكدا أن الخطوة التالية ستكون توجيه الاتهام إلى السعدي وملاحقة أي شخص آخر متورط معه.
1: من المثير للقلق أن هناك رجالا في أنحاء العالم يحاولون ارتكاب هذا النوع من الإرهاب، واعتقال السعدي يظهر نجاح جهود إنفاذ القانون والشرطة وعملهم الدؤوب لحماية حدودنا. التحقيق بالطبع لا يزال جاريا، وأتوقع أن تكون الخطوة التالية هي توجيه الاتهام، وسنحرص على تقديم أي شخص متورط معه إلى العدالة.
0: وزارة العدل الأمريكية ذكرت أيضا في بيان عن اعتقال محمد باقر السعدي البالغ من العمر 32 عاما أنه أقر لمخبر سري بأنه أو شركاء له متورطون في هجمات في أوروبا وفي هجومين بكندا. ووفقا للبيان فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع. وبحسب وزارة العدل عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير 2020. معنا من بغداد جابر جمال مراسل العربية. جابر، هل من تصريحات سواء حكومية أو حتى من حزب الله وردود أفعال حول اعتقال السعدي ومن تأكيدات حول اعتقاله في تركيا أيضا؟
2: نعم، لا تعليق حتى الآن سواء رسميا أو من قبل الفصائل العراقية أو حزب الله على اعتقال السعدي، لكن المعلومات تشير إلى اعتقاله في تركيا عندما كان يحاول السفر إلى موسكو برحلة ترانزيت وبقي في تركيا يومين، هكذا تداولت الأخبار في مواقع عراقية، لكن لا تأكيدات رسمية هنا، لا حديث رسمي حيال هذا الموضوع، فقط ما سمعناه من الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي تحديدا عندما تحدث باعتقال السعدي الذي كان ينوي تنفيذ عمليات في أوروبا وكندا ويخطط لذلك. لكن على الصعيد الداخلي لا توجد لدينا أي تصريحات رسمية، فقط تابعنا وجود يعني مطالبات عشائرية من قبل عشيرته للإطلاق عنه وتحرك الحكومة العراقية، هكذا طالبت عشيرة المعتقل بتحرك عاجل لإرجاعه إلى العراق.
0: جابر جمال مراسل العربية من بغداد، شكرا جزيلا لك. من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بسام القزويني، وكذلك من واشنطن معنا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويدز. إذا سنبدأ من واشنطن إذا كان بالإمكان هناك، وأسأل السيد ويدز عن أهمية هذه الخطوة أمريكيا وبالتالي توجيه هذا الاتهام، رغم أن البعض يقول بأن السعدي لم يكن ذو شأن في حزب الله.
3: الواقع أن الأمر ليس واضحا تماما، أتحدث هنا عن دور هذا الرجل، وهذا أمر طبعا كان يعد له لفترة طويلة من الزمن، ويؤمل أن اعتقاله سوف يفضي إلى الحصول على معلومات تتعلق بعناصر أخرى في كتائب حزب الله، وهذا طبعا سيكون له أهمية من الناحية الاستخباراتية، وكذلك اعتقاله يمثل أهمية من ناحية إنفاذ القانون.
0: طيب أذهب إلى بغداد ومن هناك سيد بسام القزويني. سيد بسام، يعني اليوم هذه الخطوة باعتقال هذا الرجل، ولكن لم نسجل أي ردود فعل سواء من حزب الله أو من الحكومة العراقية، عدا كما ذكر مراسلنا مطالبات عشائرية بالإفراج عنه وعشيرته تحديدا.
4: صباحكم سعيد والضيف الكريم أيضا، مساءكم سعيد. بالتأكيد هذا الأمر شكل صدمة لفصيل مسلح يمتلك هذه الشخصية القيادية التي اتهمت بتلك الاتهامات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يبدو أن واشنطن اتخذت قراراً في الآونة الأخيرة بملاحقة أعضاء أو عناصر الفصائل المسلحة ليس في العراق فقط بل حتى على مستوى العالم، بالاعتماد على تعقبها ومطاردتها، وبالتالي الردود الداخلية يجب أن تتخذ بالجانب القانوني. أين إذا ما كان هذا السعدي، يعني هذه التهم تنظر لها من الجانب القانوني، فيفترض أن يكون ذلك التواصل عن طريق القضاء العراقي فقط، إما أن تكون هنالك ردود أفعال على سبيل المثال من قبل فصيل ككتائب حزب الله. فهذا بالتأكيد ينسحب إلى احتمال، وأقول احتمال، في أن قد يذهب هذا الفصيل لممارسة عمليات
0: أي. ما الذي يمكن أن يفعله حزب الله؟ أولا الاختراق الأمني بإلقاء القبض على هكذا شخصية قريبة من قاسم سليماني، أكثر من صورة له، وبالتالي هي ليست مجرد صورة ربما تنشر على تيك توك أو انستغرام، هذه العلاقة مختلفة ربما.
4: بالتأكيد هذا الفصيل لديه سابقة في موضوع عمليات الاختطاف، وهو أعلن عن ذلك مرارا، آخرها ربما اختطاف الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، وبالتالي إذا ما شهدنا مثل هذه العمليات أو عودتها مرة أخرى فبالتأكيد هذا سيحرج الحكومة العراقية الجديدة التي تريد أو ترفع أيضا شعار حصر السلاح بيد الدولة. أي أن هنالك قد يحصل تناقض ميداني في العراق إذا ما أقدم هذا الفصيل على عمليات اختطاف مماثلة بغرض المقايضة أو المفاوضة من أجل استعادة السعدي. أيضا من جانب آخر، السعدي كما اتهم بأنه يمتلك شبكة معلومات أو علاقات في هذا الجانب على مستوى ربما أوروبا، وبالتالي قد تفعل هنالك نشاطات مماثلة أو شبيهة لعمليات اختطاف أو الضغوط بغرض استقبال وعادة السعدي.
0: طيب نذكر فقط بالتهم التي يواجهها السعدي، حيث وجهت السلطات الأمريكية له سلسلة من التهم المرتبطة بالإرهاب، شملت التهم التآمر لتقديم دعم مادي لكل من كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية ومحاولة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين، كما تضمنت لائحة الاتهام تقديم دعم مادي لأعمال إرهابية، وكذلك التآمر لتفجير مكان للاستخدام العام ومحاولة

مساء الخيرات، صباح النور على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. بيقولوا عن الحظ، الحظ هو عكاز الفاشل وسلاح المنتصر. عبر أثير راديو تومي أستراليا بنبث تبعنا، تحياتنا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان وإلى كل مكان.

0: biggest singers.
1: Marco Toni Kiwi.
2: Only
3: on 2ME. عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: This is 2ME Australia.

0: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز. بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
5: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدين في هذا الموجز الإخباري من العربية الذي نخصصه للتطورات في غزة وما يعلنه الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء عن تأكيده لتصفية عز الدين الحداد في غارة دقيقة. الجيش الإسرائيلي يضيف بأن عز الدين الحداد عمل على ترميم قدرات حماس بعد مقتل محمد السنوار، ويعتبره آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. رئيس الأركان الإسرائيلي يضيف بأن تصفية عز الدين الحداد هي خطوة مهمة، ويقول سنواصل ملاحقة قادة حماس. إذن نذكر مشاهدينا بأنه اغتيال عز الدين الحداد هو عملية في عملية يوم أمس لشقة في حي الرمال في قطاع غزة، جاء ليقضي على آخر الأسماء الكبرى في الجناح العسكري لحماس. نذكر بأنه تم اغتيال إسماعيل هنية، يحيى السنوار، محمد الضيف، مروان عيسى. لاحقا أصبح عز الدين الحداد هو المطلوب الأول بالنسبة للجيش الإسرائيلي، الذي رصد مكافأة $750,000 لمن يدلي بمعلومات عنه. إذن قائد الذراع العسكري لمنظمة حماس وأحد مهندسي أحداث 7 أكتوبر، نرى صورته وهو ما يعني يعلنه ويؤكده الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان الإسرائيلي. إذن تصفية عز الدين الحداد يعتبره نجاحا عملياتي كبير، هكذا يقول رئيس الأركان الإسرائيلي. بطبيعة الحال حتى الآن لا بيان رسمي من حركة حماس يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ولكن وكالة رويترز كانت نقلت صباحا بأنه المساجد في قطاع غزة تنعى عز الدين الحداد. معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، ينضم إلينا للتعليق على هذه التأكيدات من جديد. سيد عصمت، الآن يبدو أن القائمة بمجملها قد صفيت، كل الأسماء تم تصفيتهم، دلالات ذلك بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟
1: تحياتي لكم. يعني فعلا هو عرض هذه الصورة التي تقدمونها الآن على الشاشة له دلالة بالنسبة لإسرائيل المستوى الأمني والسياسي. الفشل الذي وقع في 7 أكتوبر، الأحداث التي عصفت بإسرائيل في عقاب ذلك، إسرائيل تعتبر أنه بهذا الاغتيال أغلقت الدائرة، تم إغلاق الحساب وتصفية كل من كان له ضلع في التخطيط أو قيادة وتنفيذ هذا الحدث. وهذا أصبح نوع من يعني ليس فقط مسألة انتقام، بل أيضا إثبات قدرة، استعادة ردع. يعني هذه المعاني المعنوية والرمزية والدلالات مهمة جدا للجيش الإسرائيلي. هو يعني بهذا الأمر وكأنه يقول أنه نحن نحاسب ونلاحق ونصفي كل من يعني يتجرأ على فعل من هذا النوع. وأيضا طبعا هناك البعد العملياتي على الأرض، كيف سيؤثر هذا على حماس مستقبلا، الشخصيات الكاريزمية، الشخصيات التاريخية، الشخصيات التي لها يعني معرفة الواقع والميدان والناس والتنظيم.
0: سيد عصمت، سنتحدث عن الدلالات وتأثيرات عملية الاغتيال هذه، ولكن دعنا نذكر بمن هو هذا الشخص عز الدين الحداد. هو إذن قيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري، يعرف بكنيته أبو صهيب، ولد في 70ات القرن 20، يوصف في الأوساط الإسرائيلية ويلقب بشبح القسام نظرا لقدرته على التخفي ونجاته المتكررة من عدة محاولات اغتيال. طبعا العملية التي تم تصفيته بها شهدت استخدام للمسيرات والمقاتلات التي استهدفت شقة كان بداخلها. الجيش الإسرائيلي وصفها بالعملية الناجحة والدقيقة. نذكر مشاهدينا بأنه أيضا حتى الصحف الإسرائيلية أوردت معلومات عن مراقبة لتحركات عز الدين الحداد بأكثر من يعني أسبوع، انتظرت خروجه من الشقة التي اختبأ بها في مدينة غزة. إذن هذا حي الرمال في قطاع غزة، وهنا المكان الذي تم استهداف وتصفية عز الدين الحداد بنجاح فيه. نذكر بأنه مع اغتيال عز الدين الحداد تكون إسرائيل قد صفت كل القيادات البارزة في حماس أمثال إسماعيل هنية، يحيى السنوار، محمد الضيف، ومروان عيسى. حسب المعلومات يعني الفلسطينية، تولى الحداد رسميا قيادة لواء غزة، فأصبح بعدها أحد أبرز المطلوبين للجيش الإسرائيلي. إذن عدة محاولات اغتيال تعرض لها، قصف منزله أكثر من مرة في حروب سابقة، كان أولها في حي الشجاعية أثناء معركة الفرقان عام 2009، وأيضا حاولت إسرائيل اغتياله من جديد في حربي 2012 و2021 حتى تمكنت اليوم من القضاء عليه واغتياله. أعود إليك لأشكرك سيد عصمت منصور، طبعا سنكون معك بنشرات تالية للتعليق على هذا الموضوع، شكرا لك. نتابع باقي أخبارنا، حيث أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن محمد باقر سعد داود السعدي، وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من النظام الإيراني، متهم بتوجيه وتشجيع آخرين على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية. بحسب المسؤولين، وجهت محكمة مانهاتن للسعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة، وفق الشكوى الجنائية التي كشف عنها يتهم السعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير الماضي، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتل أن الموقوف محمد السعدي وشركائه خططوا ونسقوا لهجمات، وجرى توقيفهم في عملية مزدوجة خلال 12 ساعة بتركيا، وأضاف أنهم كانوا يعتزمون استهداف الولايات المتحدة بما في ذلك مؤسسات يهودية. ولفت باتل إلى أن السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كان له دور فعال في إنجاح المهمة. ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيانها عن اعتقال محمد باقر السعدي البالغ من العمر 32 عاما أنه أقر لمخبر سري بأنه وشركاء له متورطون في هجمات بأوروبا وفي هجومين في كندا. ووفقا للبيان، فإن السعدي متهم بتزويد عميل سري بصور وخرائط تشير إلى مواقع كان مقررا استهدافها في نيويورك وأريزونا ولوس أنجلوس باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع. وبحسب وزارة العدل، عمل محمد باقر سعد داود السعدي في الماضي بشكل وثيق مع قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير من عام 2020. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تمتلك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ووصف ترامب هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية، وقال بيزشكيان إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي مع التزامها بالحلول الدبلوماسية والسلمية. في إطار ملاحقة قيادات التنظيمات المتطرفة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت مهمة أسفرت عن القضاء على أبو بلال الذي يعد الرجل الثاني في القيادات العالمية لتنظيم داعش وفقا لترامب. انتهى الموجز. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا.

بالليل بالنهار احنا دايما مترافقين مع مستمعينا ومستمعاتنا. خليكم انتوا كمان مستمعينا ومستمعاتنا مرافقنا ليل مع نهار عبر أثير الموجة المتوسطة 1638 AM.

إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها. The original 2ME. ثروات الأغاني الجديدة. 2ME. Just drop. 2ME. Let it drop. The new music. Australia. New music. 2ME Australia.

عبر أثير 1638 إم، عبر أثير 1638 إم. بيقولوا عن الصدق، قالوا كتير عن الصدق، ولكن بيقولوا تحديدا الصدق هو قارة لم تكتشف بعد. إذا بنحيي مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تومي أستراليا. Wake up, wake up.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. This is

0: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
4: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. مسؤول في حماس يؤكد مقتل عز الدين الحداد، والجيش الإسرائيلي يعلن أنه عمل على ترميم قدرات حماس بعد مقتل السنوار. العدل الأمريكية تكشف أن السعدي أقر لمخبر سري بتورطه في هجمات في أوروبا وكندا وامتلاكه لخرائط أهداف في أمريكا. بيانات كابلر تعلن أن مخزون النفط الإيراني على الناقلات انخفض من 85 مليون برميل إلى 51 مليون بسبب الحصار الأمريكي. الدفاع النيجيري تعلن أن قيادي داعش الذي قتل في عملية مشتركة مع الأمريكيين كان يتولى توجيه التنظيم خارج نيجيريا. أكد مسؤول كبير في حماس لرويترز مقتل عز الدين الحداد قائد الجناح الذي أعلنت إسرائيل استهدافه أمس في شقة بحي الرمل. وأفاد شهود عيان بأن بعض المساجد في قطاع غزة نعته، ويعد الحداد واحدا من أبرز قيادات حماس ومجلسها العسكري وآخر من تبقى منهم داخل قطاع غزة بعد استهداف جميع أعضائه خلال حرب غزة. الجيش الإسرائيلي قال إن الحداد عمل بعد اغتيال محمد السنوار على إعادة بناء قدرات حماس، وكان آخر كبار قادة هجمات 7 أكتوبر. من جهته أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن تصفية عز الدين الحداد نجاح عملياتي كبير وخطوة مهمة في مسار الأحداث، متعهدا بمواصلة ملاحقة قادة حماس. هذا وفد موقع ولا الإسرائيلي بأن ضغوطا أمريكية استمرت 2 أدت إلى تأجيل اغتيال القيادي في حماس عز الدين الحداد، مشيرا إلى أن المعادلة مع الحركة ستتغير بعد اغتياله. من القدس ينضم إلينا مراسل العربية محمد الصياد. محمد، مرحبا بك. ما الذي نعرفه حتى الآن بخصوص هذه العملية وطبيعتها وتبعاتها؟
1: فعلا الجيش الإسرائيلي يؤكد بأنه تم اغتيال فعلا عز الدين الحداد القائد الفعلي للجناح العسكري لحركة حماس. هذا أول تأكيد إسرائيلي رسمي، لأنه في الأمس كان هناك بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك عن وزير الدفاع ياسر كاتس يتحدثان عن استهداف عز الدين الحداد، لكن ها هو الجيش الإسرائيلي يؤكد للمرة الأولى عملية الاغتيال ويقول بأن هذه العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية وكذلك مصادر أمنية إسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي حصل على موافقة المستوى السياسي والقيادة السياسية الإسرائيلية قبل تقريبا 1.5 أسبوع من الآن، وبالتالي تم انتظار أن تسنح الفرصة وأن يكون هناك معلومات استخباراتية تفيد بتواجد أو مكان تواجد عز الدين الحداد. في الأمس تواجد في حي الرمال في إحدى البنايات، تم الانتظار حتى لحظة خروج عز الدين الحداد، تم قصف المبنى وكذلك سيارة مركبة كانت أيضا في المنطقة ليتم التأكد من اغتيال عز الدين الحداد. إسرائيل تتهمه بأنه هو يقف خلف تخطيط أو كجزء شارك في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر، وهو آخر قيادي في المجلس العسكري الذي خطط للسابع من أكتوبر. نتحدث عن 16 شخصية تم اغتيالها منذ 17 أكتوبر. تتهمهم إسرائيل بأنهم خططوا وساهموا في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر، منهم محمد الضيف، محمد السنوار وكذلك أيضا يحيى السنوار والكثير من القيادات التي شاركت في التخطيط، ويعني ليس فقط في التخطيط إنما أيضا في التنفيذ في لهجمات 7 أكتوبر. هذا المجلس العسكري وكان آخرهم عز الدين الحداد بحسب ما يقول بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
0: نعم، الآن يعني بعد هذا الاستهداف ماذا يمكن القول عن ما تمثله شخصية الحداد داخل بنية كتائب القسام وحركة حماس؟
1: عملية الاغتيال تعتبر إسرائيل عملية اغتيال عز الدين حداد هامة لعدة أسباب. أولا هو يعتبر شخصية محورية هامة خصوصا بعد سلسلة اغتيالات التي طالت قيادات في حركة حماس سواء في الجناح السياسي أو حتى في الجناح العسكري. وأيضا إسرائيل تقول بأن الحداد هو الذي يرفض الذهاب أو يعني تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وباعتبار أن اغتياله ربما يعني على الأقل هذا ما يتم تسريبه في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن اغتياله ربما يساهم في حلحلة هذا الموضوع، وبأنه كان يقف عقبة أمام تنفيذ هذه الخطة، خطة الرئيس الأمريكي من 20 نقطة، رغم أن آخرين يشككون في إمكانية يعني ذلك أو أن تقدم حماس يعني التنازلات أو إمكانية تنفيذ هذه الخطة. إذن في إسرائيل يعتبرون أن هذه الشخصية محورية، وكانت تتابعه إسرائيل والأجهزة الأمنية العسكرية الإسرائيلية كانت تتابعه حتى تسنح الفرصة لعملية اغتياله. تم ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية، فإنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بفترة زمنية قليلة سبقت عملية الاغتيال أو تزامنت مع عملية الاغتيال وليس قبلها بوقت كبير. لكن هنا يجب أن نشير بأن عملية اغتيال عز الدين الحداد وكذلك مالك بلوط في حزب الله قبل أو في الأسابيع الأخيرة، هذا يشير إلى نقطة إسرائيل تريد أن ترسخها، وهي أنه رغم وقف إطلاق النار سواء في لبنان أو حتى في غزة، عندما تسنح الفرصة ويكون هناك معلومات استخباراتية يعني هناك فرصة لاغتيال ما سواء في لبنان أو في غزة، فإن إسرائيل لن تتردد في ذلك وستقوم بعملية الاغتيال رغم وقف إطلاق النار. وبأن هذه الاتفاقات لوقف إطلاق النار لم تمنع إسرائيل من اغتيال شخصيات سواء في حزب الله أو حتى في حركة حماس، على الأقل هذا ما يحاول مسؤولون الإسرائيليون إيصاله للشارع الإسرائيلي وللداخل الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل العربية محمد السيد. من تل أبيب ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. سيد علي مرحبا بك معنا. لماذا الآن يعني ما الذي يجعل إسرائيل تتحرك لاستهداف شخصية بهذا الوزن، نتحدث عن الحداد في هذا التوقيت تحديدا، مع أنه يعني أحد المواقع الإسرائيلية يقول بأنه القيادي في حماس الحداد كان مرصودا على مدى أسبوعين لكن العملية لم تتم في ذلك الوقت؟
2: لأن الجانب الإسرائيلي كان ينتظر معلومات مؤكدة وأن يكون هناك أقل قدر ممكن من الضرر المحيط، بمعنى إصابة ومقتل ممن يعرفون بالقاموس العسكري الإسرائيلي بغير الضالعين من مدنيين على وجه الخصوص. يعني أعتقد أن الجانب الإسرائيلي كان سينفذ هذا الاغتيال بغض النظر عن وضع المفاوضات الذي وصلت إليه اتصالات ميلادينوف بحركة حماس وبالجانب الإسرائيلي. صحيح أن حداد وصف كعثرة في وجه التوصل إلى اتفاق أولي بشأن آلية نزع سلاح حزب الله، ولكن أنا أعتقد وفق العرف الإسرائيلي وفق التاريخ الإسرائيلي والمعطيات أن حداد كان سيغتال عاجلا أم آجلا في إطار يعني قبل التوصل إلى تفاهمات وربما بعد التوصل إلى تفاهمات. صحيح أن كانت حركة حماس كانت طلبت ميلادينوف بأن نكون أحد بنود الاتفاق، أن تتعهد إسرائيل بعدم استهداف قيادات حماس. لذلك يعني هو كان يعرف، وصحيح كان تعرف الجميع كان يعرف أن مسألة الوصول إليه يعني كانت مسألة وقت فقط وليس مسألة هل سيتم استهدافه. باللحظة التي توفرت المعلومات الاستخباراتية أعتقد أن يعني وأن المحيط آمن ويمكن استثناء، صحيح أنه قتل عدد آخر من الأشخاص معه، ولكن مقارنة بحوادث سابقة قتل فيها العشرات، نحن نتحدث هنا عن 7.
0: لكن موقع والله الإسرائيلي سيد علي قال بأن هناك ضغوط أمريكية استمرت لأسبوعين أدت إلى تأجيل القيادي عز الدين الحداد، يعني فبالتالي هل زالت هذه الضغوط الآن، حصلت على ضوء أخضر أم أن إسرائيل تجاوزت هذا الأمر مع واشنطن؟
2: يعني إذا ما استمعنا إلى ما قاله وما نسب إلى نيكولاي ميلادينو مبعوث مجلس السلام لمسألة حماس وسلاح حماس، هو قال أو نسب عنه أنه يتفهم الغضب الإسرائيلي وأن الأمور قد تنفجر في أي لحظة في ظل تعنت حركة حماس، وكانت هناك تقارير أن مجلس السلام يفكر ببدء تنفيذ خريطة الطريق لقطاع غزة حتى قبل إعلان حماس موافقته على نزع السلاح. لذلك أعتقد أن مع ما يحدث في لبنان من مقتل جنود إسرائيليين والرسالة التي حملتها حماس لميلادينو بأن حتى الآن ترفض البحث بنزع سلاحها دون البحث بتسوية الصراع بشكل عام، كان يعني واضح أن إسرائيل بموافقة أو بغير موافقة من الجانب الأمريكي ستقدم على هكذا اغتيال. يعني صيد سمين يعتبر حداد، وإسرائيل لم تكن لتفوته لا لاعتبارات أمريكية ولا لغيرها، خاصة أن الجانب الأمريكي يعني لا يولي أهمية لشخص هنا وشخص هناك، والدليل أنه يرعى وقت إطلاق النار في لبنان، والآن قام بتمديد وقت إطلاق النار في لبنان، والنار مستمرة في لبنان من الجهتين الإسرائيلية واللبنانية. لذلك أعتقد أن في مسألة تكتيكية كهذه، يعني مع كل احترام لحداد، هو لم يكن يعني له وزن استراتيجي، هو هذا الاغتيال تكتيكي، يعني ربما حماس تتعزف عن الاتصال بميلادينو لعدة

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون راديو 2ME أستراليا. ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: مع الهمسات، مع الكلمات، مع الأغنيات الرقيقة الحلوة، مع المزيكا الحلوة. أكيد إحنا دايما بنكون معاكم، وخليكم دايما أنتوا كمان معنا. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. We just play hits. Hits. Hits.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الـKFC.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة. وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: منتصف النهار بتوقيت غرينتش، 3 عصرا في الرياض. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، ومصادر العربية تؤكد أن الزيارة ضمن جهود الوساطة. أقمار أمريكا الصناعية تحاصر سفن إيران، وكيبلر تؤكد تراجع مخزونات النفط طهران في المحيطات. رئيس حكومة العراق يشدد على ضرورة تجاوز الخلافات لحماية سيادة البلاد وترسيخ الأمن. حماس تؤكد مقتل عز الدين الحداد في غزة، وإسرائيل تتوعد الحركة بملاحقة من بقي من قادتها. العدل الأمريكية تكشف أن محمد السعدي أقر لمخبر سري بتورطه في هجمات بأوروبا وكندا. أسعدت موقاتنا. البداية من طهران، حيث وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي للقاء مسؤولين حكوميين إيرانيين بحسب وكالة أنباء إيرنا. وقالت مصادر دبلوماسية في إسلام أباد إن نقوي من المقرر أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين بمن فيهم وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني. وذكرت مصادر العربية أن الزيارة تأتي كجزء من جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان. من إسلام أباد نتابع مع الصحفي عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا بك معنا. ما المعلومات التي حصلت عليها حول هذه الزيارة للوزير الإيراني إلى باكستان؟
1: نعم صهيب، الباكستانيون تحركوا كما وردنا من بعض المعلومات. الحقيقة أولا المعلومات المعلنة غير موجودة، الباكستانيون لا يصرحون بشيء، لكن التسريبات قالت لنا والمصادر قالت بأن هذه الزيارة أتت في وقت باتت تشعر فيه إسلام أباد بأن المسار التفاوضي وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، خاصة بعد قمة تشي وترامب. الباكستانيون علموا بأن هذه القمة لم تخرج بخطة فعلية يعني واضحة، بل خرجت ببعض المبادئ، اتفقا على بعض المبادئ. لذلك تحركت إسلام أباد، أرسلت وزير الداخلية محسن نقوي هذه المرة وهو أحد الرجال الأقوياء من الحكومة القائمة في إسلام أباد. محسن نقوي كما تسرب إلينا أنه حمل 4 ملفات. الملف الأول صهيب يريد معرفة هل بقي لدى الإيرانيين أي مرونة أو أي تنازل أخير يقدمونه قبل انتهاء المسار أو إقفال المسار، لأن المسار يبدو أنه وصل إلى مرحلة خطيرة برأي الباكستانيين. أيضا يريد محسن نقوي محاولة ثني إيران على الانسحاب عن الانسحاب من المسار التفاوضي والتوجه إلى أو محاولة أي تصعيد حقيقة في ظل التصريحات التي باتت يعني تخرج من دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الباكستاني لا يريد لهذه التصريحات أن تظهر بأنها إهانة أو محاولة إذلال للجانب الإيراني أو إغلاق الباب في وجه الجانب الإيراني. أيضا الباكستان علمنا بأنها تحضر أو حضرت نسخة أصغر من اتفاقية مرحلية تحاول تأجيل الملفات الكبيرة، إرجاء الملفات الكبيرة مثل ملفات اليورانيوم والتخصيب، ومحاولة القبض على ما تم الاتفاق عليه وما تم التوافق عليه في الفترات الماضية. إضافة إلى النقطة الأخيرة بأن إسلام أباد لم تتحرك من نفسها. الحقيقة إن يبدو أن هذا التحرك كما علمنا أنه تنسيق صيني باكستاني، يبدو أن الجانب الصيني دفع باكستان للتحرك، لكن هذه المرة الجانب الصيني يريدها قناة هادئة وأكثر واقعية. إضافة إلى أننا علمنا أن الجانب الباكستاني لم يحمل فقط رسائل صينية أو تنسيقا صينيا، أيضا حمل رسالة أمريكية إلى الجانب الإيراني فيها تحذير ناعم بأن دونالد ترامب لم يغلق الباب لكنه لم يعد يقبل بصيغ مبهمة وغير مفهومة، يريد الحصول على شيء ملموس.
0: نعم. على سيرة الصيغ المفهومة والمبهمة عبد الله، آخر ما نعلمه هي الورقة التي قدمتها إيران، الرد الإيراني الذي كان من 14 نقطة ورفضه ترامب. هل الوزير الباكستاني الآن يحمل أي نقاط أخرى، نفس النقاط أعني، أم ثمة تعديلات، أم ثمة ورقة جديدة، أم هو تحذير فقط هذه المرة بأن الوقت ينفد أمام إيران؟
1: نعم صهيب، في الحقيقة في الأيام الماضية قبل زيارة ترامب للصين كنا نتحدث عن ورقة باكستانية سميت بالورقة الهجينة، فيها من كل شيء، فيها كل ما يرضي الأطراف حتى الحلفاء الغير ضالين بشكل مباشر في هذه المفاوضات، فيها ما يريده ترامب وفيها ما تريده إيران وأيضا الحلفاء. هذه الورقة سميت اصطلاحا في باكستان بالورقة الهجينة، لكن لم يعني يتم ذكرها وتسليط الضوء عليها بشكل كبير. محسن نقوي ذهب بهذه الورقة الهجينة، لكن الآن مع تعديلات كبيرة يريد أن يحاول أن يحصل من الجانب الإيراني على مرور إضافية، هذا ما علمناه وهذه الكلمة التي قيلت. يريد أن أن أن يجس النبض الإيراني، هل بقي لديكم مرونة أخيرة فيما يخص التجميد، تجميد التقصيب، فيما يخص الرقابة، الرقابة على يعني مجمعات التقصيب اليورانيوم، وأيضا ما يخص اليورانيوم المخصب بالفعل ذي النسبة العالية. هذه النقاط الثلاثة يريد محسن النقوي اليوم استشفاف واكتشاف هل بقي لدى الإيرانيين أي مرونة للتفاعل معها، لأن هذه النقاط الثلاثة كما يرىها باكستان أيضا نقلا عن الأمريكيين بأنها هي الجوهرية، ولكنها أيضا هي سبب إفشال الورقات الأخيرة الماضية كلها أو كلها من الجانب الأمريكي ما طرح ومن الجانب الإيراني ما رد عليه، ومحاولات الباكستانية التي كانت تحاول أن تقدم مرحلة إطارية أو اتفاق إطاري مرحلي كانت لم تعرج على هذه النقاط بشكل كبير وفقا لما كانت تريده إيران. اليوم الجانب الباكستاني يريد أن يكتشف هل بقي لدى إيران مرونة للتفاعل مع هذه النقاط الثلاثة وهي الأهم، لأن دونالد ترامب كما تعلم باكستان وعلمت اليوم وقيل لنا أن دونالد ترامب لم يعد يقبل بأي صيغ مبهمة ومحاولة إضاعة للوقت، يبدو أنه لم يخرج بخطة فعلية حقيقة من لقائه بشي جين بين في الصين، وأيضا الجانب الباكستاني بات عليه ضغط كبير من الجانب الصيني. سمعنا تصريحات شي جين بين الرئيس الصيني بأنه ووزير خارجيته بأنهم يعني حملوا باكستان ثقلا أكبر بالضغط على الجانب الإيراني للعودة إلى المسار التفاوضي.
0: عبد الله خلوف شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من إسلام آباد. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستصل إلى حل مع إيران بطريقة أو بأخرى. أضاف ترامب في حوار مع أنه يفضل أن يكون الحل غير عنيف، مشيرا إلى أن إيران أبلغته بأنها لا تملك القدرة على الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب والذي يعتقد أنه مدفون تحت أنقاض منشآت تعرضت للقصف. ترامب وصف هذا الأمر بأنه جيد لمحاولة منع إيران من استخدامه لصنع سلاح نووي. وأكد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أيضا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إنهاء الصراع مع إيران.
2: He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. But we don't need help. And you know the problem with help? When somebody helps you, they always want something on the other side. That's the way help works.
0: هذا وكشفت نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا لاستئناف ضربات عسكرية ضد إيران في حال قرر الرئيس إنهاء حالة الجمود الحالية. وأفادت الصحيفة كذلك بأن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران إلى جانب سيناريوهات تتضمن استخدام قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارك أو البحث عن مواد نووية مدفونة تحت الأرض. وأضافت أيضا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنخرطان في استعدادات مكثفة منذ بدء وقف إطلاق النار في وقت يقر فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن تحقيق نصر حاسم على إيران قد يكون مهمة معقدة. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد من جهته أن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة لما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية. وقال بيزيشكيان إن الملاحة في المضيق ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن إيران ستواصل عمليات المراقبة والرصد وفق القانون الدولي مع التزامها بالحلول الدبلوماسية والسلمية. نفت القيادة المركزية الأمريكية تمكن أي ناقلة نفط إيرانية من خرق الحصار، مؤكدة أن الناقلة الإيرانية هيوج عبرت قبل بدء تطبيقه رسميا. وبحسب المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيم هوكنز لصحيفة نيويورك تايمز، لم تؤثر عمليات التضليل الإلكتروني على تنفيذ الحصار، مشيرا إلى اعتماد واشنطن على وسائل مراقبة متعددة تشمل بيانات الترددات اللاسلكية وأيضا صور الأقمار الاصطناعية. كما أكدت أيضا بيانات شركة كيبلر بدء تأثير الحصار على حجم النفط الإيراني المخزن على متن الناقلات في البحر. وبحسب البيانات البحرية تراجعت كميات النفط المخزنة قرب السواحل الماليزية من 85 مليون برميل مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حاليا، ما يشير إلى تباطؤ تعويض الشحنات الجديدة. أعلن وزير النفط العراقي أن بلاده صدرت 10 ملايين برميل من النفط في إبريل عبر مضيق هرمز. أوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة أوبك لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مضيفا أن بغداد تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميا.
3: إحنا كنا نصدر من مضيق هرمز بمعدل 93 مليون برميل شهريا، في الشهر الرابع قدرنا نصدق فقط تقريبا بحدود 10 مليون. سعينا من خلال المنفذ الشمالي وحولنا جزء من نفط البصرة إلى كركوك، واستثمرنا نفط كركوك اللي كان يجهز للمصافي، استثمرنا بحدود 200 ألف برميل يوميا نصدر عن طريق مضيق عن طريق ميناء جيهان. عندنا خطة زيادة هذه الكمية إلى 500 ألف.
0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في كلمة عقب تسلم مهامه إن المرحلة المقبلة في العراق ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات.
4: إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولاً وللمواطن العراقي الذي ينتظر منا الكثير. أيها العراقيون الكرام، نعاهدكم على العمل المخلص والإرادة الصادقة التي لا تعرف التردد.
5: من هنا من الموجة 1638 AM وعبر أثير راديو تامي أستراليا، تحية ليكو في كل مكان بتسمعونا منه. عن الإنسان قالوا: الإنسان هو كائن من التراب خرج وعلى التراب عاش، ومع التراب تعامل وإلى التراب سيعود. تحية إذن لمستمعينا ومستمعاتنا، أكيد خلينا نتمتع بأوقاتنا، نتمتع بصحتنا، نتمتع بحبيبنا بأصدقائنا قبل ما يقون الأوان. أجمل تحياتنا دائما بنبثها تباعا عبر أثير راديو تومي أستراليا.
6: انسوا كل هموم وما تفكروا ما تركزوا إلا على الموسيقى والإيقاع. متابعين سهرة السبت.

مسيناكم بالخيرات، صبحناكم بالخيرات، أهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. قالوا عن الخجل، الخجل هو فرصة نادرة تتيح للفتاة أن تبدو متوردة الوجه بدون استخدام المساحيق. من راديو تيمي أستراليا إلى مستمعينا ومستمعاتنا تحية وسلام.

0: عبر الموجة الشقية 1638 AM بنترافق دايما وأبدا معا عبر 1638 AM.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.

0: أغنيتنا الطويلة، أغنيتنا القصيرة، أغنيتنا الجديدة، أغنيتنا القديمة، بنسمعها دوما سوا عبر أثير 1638 AM.
1: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: أجمل سهرات السبت قضوها برفقة 2ME.

ومن هنا من راديو تويمي أستراليا بنقدم أيضا تحية لمستمعينا ومستمعاتنا من كل مكان، والكرم اللي بنوصف به كعرب. الكرم بيقولوا عنه أنه أحيانا بيكون ضرورة دبلوماسية للتعامل بين الناس.

مسيناكم مسونة وعلى الأغاني الحلوة دائما عبر أثير راديو تومي أستراليا. لقونا 16:38 AM تومي أستراليا. 2 ME Music and More.

0: أستراليا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools، معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان إنرجي أبغريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
5: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستأنف في 2 و3 من حزيران المقبل. سلسلة غارات إسرائيلية تضرب بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. واشنطن توقف القيادة في حزب الله العراقي محمد باقر السعدي. في عملية أمريكية نيجيرية ترامب يعلن القضاء على رجل الثاني في داعش. بين هدنة مؤقتة وتصعيد يتدحرج إقليميا تبدو المنطقة أمام مرحلة مفصلية جديدة، ففيما تستأنف جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 2 و3 من حزيران المقبل، وفيما وافقت إسرائيل على خفض التصعيد لإعطاء فرصة لمسار تفاوضي يمتد ل 45 يوما، تكشف معلومات الام تي في أن المرحلة المقبلة قد تتضمن تعزيز آلية تقودها الولايات المتحدة مع احتمال اطلاع ضباط أمريكيين بدور ضباط ارتباط مع الجيش اللبناني لإدارة التنفيذ الميداني اليومي. لكن الهدنة المعلنة لم تنعكس هدوءا على الأرض، إذ فرض الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة في الشريط الساحلي لرأس الناقورة بالتزامن مع استمرار الغارات والقصف المدفعي على عدد من المناطق الجنوبية. أما إقليميا فتتجه الأنظار إلى إيران حيث يزداد منسوب الضغط الأمريكي. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن صبره تجاه طهران بدأ ينفذ، كاشفا عن تفاهم مع الرئيس الصيني خلال محادثتهما على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي وإعادة فتح مضيق هرمز في وقت يزور الرئيس الروسي الصين يومي 19 و20 من الشهر الجاري. إذن البداية من الجبهة الجنوبية، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بنى تحتية لحزب الله. التفاصيل في التقرير الآتي.
1: هذه المشاهد من أوتوستراد الجنوب تظهر نزوحا من مناطق جنوبية باتجاه صيدا وبيروت، نزوح يأتي بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي الموجودين في قعقعية صنوبر، كوثرية سياد، المروانية، تفاحة، أرز البابلية، أنصار والبيسرية لضرورة الإخلاء. ولاحقا شن سلسلة غارات استهدف فيها بنى تحتية تابعة لحزب الله. هذه التطورات تأتي تزامنا مع إعلان الهدنة ل 45 يوما، حيث وافقت إسرائيل على خفض التصعيد لإعطاء فرصة لمسار تفاوضي يمتد ل 45 يوما.
2: أكيد مع السلامة، أكيد مع السلامة، مليون بالمية. يعني ما حدا بحب الحرب، كل هالناس اللي ماتت، الأطفال، ما حدا مع الحرب، بس إنه بدك سلام دايم. بس أنا بالنسبة لي يعني تو ليت، يعني هيدا السلام كلف كتير أرواح.
3: نحن بنقبل هيدا الوقف إطلاق النار يجر لأكيد وقف إطلاق النار بالجنوب، لأنه اللي عم بيصير حرام. هيدا الدمار والخراب اللي عم بيصير مش كرمال لبنان، هيدا كرمال أجندات خارجية. نحن صرنا بمحل خلص بعد 40 سنة لازم قرار الدولة يصير للدولة.
1: وكان الجيش الإسرائيلي فرض أمر منطقة عسكرية مغلقة في منطقة الشريط الساحلي في رأس الناقورة، كما أغار على مبنيين في سور ما أدى إلى جرح 12 شخصا، وعلى بلدة المنصوري. هذا وسمعت صباحا سلسلة انفجارات في بلدة الخيام ناجمة عن قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات نسف استهدفت أحياء سكنية ومنازل داخل البلدة.
0: في المواقف، أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال حفل تكريم لرئيس جمعيات المقاصد السابق فيصل سنو أن أي إنقاذ فعلي للبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطقة الدولة.
4: هذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد، هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
0: في مسار التفاوض مع إيران، ترامب يفتح الباب أمام تعليق طويل للتخصيب بدل إنهائه، فيما تبقى العين على مضيق هرمز. تقرير نميل خازن.
5: في تصريح لافت فسره البعض إنه بمثابة تراجع عن مطلب أمريكي سابق بإنهاء دائم للتخصيب، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يقبل بتعليق البرنامج 20 عاما إذا قدمت طهران ضمانات حقيقية. فيما شدد على أن إيران يجب ألا تحصل أبدا على سلاح نووي وأن تعيد فتح مضيق هرمز، علما أنه كان حذر أيضا من أن صبره على إيران بدأ ينفد. في المقابل تسعى طهران إلى تقديم موقفها كمسار دبلوماسي لا تصعيدي، فقد وجه الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان رسالة إلى البابا لون الرابع عشر شكره فيها على موقفه الداعي إلى سلام عادل بعد الحرب، وقال بيزيشكيان إن إيران لا تزال ملتزمة بالحوار والحلول السلمية، لكنه دافع عن ردودها العسكرية بوصفها دفاعا مشروعا عن النفس. كما انتقد خطاب ترامب تجاه إيران داعيا المجتمع الدولي إلى مواجهة ما وصفه بالضغوط الأمريكية غير القانونية. وعلى مستوى التفاوض قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن العقبة الأساسية تكمن بغياب الثقة، واتهم واشنطن بإرسال رسائل متناقضة، مضيفا أن إيران لن تفاوض إلا إذا كانت الولايات المتحدة جادة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. كما أفاد عرقجي إن طهران وواشنطن اتفقتا على تأجيل ملف مخزون اليورانيوم العالي التخصيب إلى مرحلة لاحقة، واصفا هذا الملف بأنه من أكثر الملفات تعقيدا. أما على خط مضيق هرمز فباتت عمان في صلب الخلاف حوله، فطهران تقول إن أي عودة طبيعية للملاحة يجب أن تشمل آلية مراقبة منسقة مع مسقط، بما يمنح عمان دورا مباشرا في إدارة العبور عبر المضيق، لكن ذلك يضع مسقط تحت ضغط دبلوماسي، إذ تريد إيران الاعتراف بإشرافها ضمن أي تسوية، بينما تطالب واشنطن وحلفاؤها بإعادة فتح الممر البحري من دون قيود.
0: وفي سياق متصل، ورغم الحديث عن مفاوضات واتفاقات محتملة، تقول الأرقام شيئا آخر. الولايات المتحدة لا تزال تتعامل مع إيران كأحد أخطر التحديات العسكرية في المنطقة. تفاصيل التمركز العسكري مع أورور كرم.
6: العالم كتير اتخذت بالمفاوضات لدرجة نسيوا حجم التجمهر العسكري الموجود بالمنطقة وحول إيران، لهيك رح نعمل جولة تنشوف الواقع الميداني شو بيقول. بالأرقام المشهد يبدو كالآتي: أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرين حاليا بالشرق الأوسط بين قواعد عسكرية حاملات طائرات ومدمرات، من دون ذكر قاعد ديغو غارسيا يلي بتأمن لأمريكا منطلق لطائرات البي 52 الاستراتيجية. البداية من الحوض الشرقي للبحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية بتتمركز مدمرتين قبالة السواحل الإيرانية قرب مضيق هرمز مزودة بصواريخ توماهوك، وببحر العرب هناك حركة نشطة مع 3 مدمرات سفينتين هجومية كما حاملتي طائرات و6 مدمرات حربية، علما أن السفن الهجومية تملك القدرة على نقل أكثر من 2000 عنصر من مشاة البحرية إلى جانب الدبابات وغيرها. هون طبعا لازم نشير إلى وصول غواصة صواريخ باليستية من طراز أوهايو إلى مضيق جبل طارق، وتعد الغواصة من أكبر القطع بالأسطول الأمريكي، وتندرج ضمن ما يعرف بالثالوث النووي للردع الاستراتيجي. أما بالجو فتنتشر أكثر من 100 مقاتلة من F-35, F-16 و F-18 ضمن عمليات ردع ومراقبة أكيد بقاعدة جوية بالأردن وحتى بقاعدة بإسرائيل، كما تم نشر 6 طائرات إنذار مبكر بقاعدة داخل السعودية إضافة للفرقة 82 المنقولة جواً. إذن بظل هالحشود لا تبدو المنطقة أمام مشهد سلام، بل أمام هدنة مسلحة، خصوصا مع تعنت الإيرانيين فيما خص البرنامج النووي والصاروخي كما الوكلاء بالمنطقة.
0: ودائما في الأخبار الإقليمية، رسالة من السنوار إلى نصر الله قبيل هجوم 27 الأول، إليكم ما تضمنت في تقرير لحسان الرفاعي.
7: لم تقتصر تحركات حماس في 7 تشرين الأول على الميدان، فبحسب ما كشفت صحيفة معاريف، وجه قادة حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى رسالة إلى الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله صباح 7 أكتوبر 2023. الرسالة التي أرسلت عند 6:30 تضمنت اعتذارا لعدم إبلاغ نصر الله مسبقا بالهجوم، وطلبت دعم حزب الله في العملية لضمان نجاحها. كما تضمنت تحذيرا صارما مفاده أن أي تردد في المشاركة سيكون باهظ الثمن ولا يحتمل في ظل محاولات إسرائيل لاستعادة الردع ضد إيران وسوريا. وفي الوقت نفسه كشفت عن خطة عسكرية مفصلة تقوم على إطلاق هجمات صاروخية كثيفة من محاور متعددة لإرباك منظومة القبة الحديدية واستهداف البنية العسكرية والاستراتيجية. وشددت الرسالة على توجيه ضربات مركزة للمطارات والمقرات العسكرية في محاولة لإحداث صدمة ورعب لدى القوات الإسرائيلية وخلق حال من الفوضى وعدم الاستقرار في صفوف الجيش الإسرائيلي. أما على الجانب السياسي فقد أوصت الرسالة بتجنب أي خطاب علني يدعو إلى تصفية أو تدمير إسرائيل والتركيز على الالتزام بالقرارات الدولية بهدف الحد من احتمالات تدخل دول أخرى أثناء المواجهة. وبحسب الصحيفة فإن الوثيقة التي عثر عليها داخل أحد مقرات حماس تحت الأرض كشفت عن مستوى عال من التنسيق السياسي والعسكري بين حماس وحزب الله وإيران في الساعات الأولى للهجوم، وأضافت أنه حتى الآن لم يتم التحقق بشكل مستقل من صحة الرسالة ولم يصدر أي تعليق رسمي من حركة حماس أو حزب الله حول ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية.
0: هذا ونفذت القوات الإسرائيلية غارة جوية استهدفت عز الدين الحداد أبرز قادة حماس العسكريين في القطاع. وبحسب موقع ولا فإن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب والاستنفار عقب عملية الاغتيال. من غزة إلى العراق، حيث أوقفت السلطات الأمريكية قياديا بارزا في كتائب حزب الله. من هو وهل ستكشف محاكمته خفايا واحدة من أخطر القضايا الأمنية في الأشهر الأخيرة؟ الجواب مع كيفن عبدو.
8: محمد باقر سعد داود السعدي هو الاسم الذي أعلنت السلطات الأمريكية توقيفه، وهو القيادي في كتائب حزب الله العراقية. التوقيف جاء على خلفية تهم تتعلق بالتخطيط لهجمات إرهابية في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ضد مواقع يهودية. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وصف السعدي بأنه هدف عالي القيمة ومسؤول عن أعمال إرهابية واسعة النطاق على مستوى عالمي. أما وزارة العدل الأمريكية فأوضحت أن السعدي البالغ من العمر 32 عاما نقل إلى الولايات المتحدة ومثل أمام قاض فيدرالي في نيويورك، حيث وجهت إليه 6 تهم مرتبطة بالإرهاب وأودع الحبس الاحتياطي. وبحسب وثائق المحكمة يشتبه في أن السعدي نسق مع شركاء له ما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا.

0: تسألم على قد الشوق اللي بعيد يا جميل.
1: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، وطلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2 ام اي أستراليا.

0: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
1: Australia. New music. Australia.

فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100. 2MA 2MA

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. 1638 AM 2ME.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان ويوجه إنذارا لسكان الجنوب بالإخلاء رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. في زيارة غير معلنة مسبقا، وزير داخلية باكستان يلتقي في طهران نظيره الإيراني وعدد من المسؤولين لبحث استئناف محادثات السلام. وتفاعل قوي لجمهور مهرجان كان في دورته الحالية مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كويتسا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من الجبهة الجنوبية للبنان والتي تشهد تصعيدا ميدانيا وغارات متواصلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب وفي شمال إسرائيل. تطورات المشهد في الجنوب اللبناني تأتي رغم اتفاق البلدين على تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، وهو ما يطرح السؤال عن جدية هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين برعاية أمريكية، بيد أن الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد يرى أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار يشكل فرصة حقيقية لتثبيت الهدوء على الجبهة الجنوبية. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
3: التفاؤل الذي تتحدث فيه أوساط الحكومة اللبنانية لا يعني أن الوضع أصبح مطمئنا، ولا يعني تجاهل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. المقصود هنا بالتفاؤل هو أن تمديد وقف إطلاق النار الذي يتم خرقه يمنع الانزلاق مجددا إلى حرب واسعة، ويعطي الدولة اللبنانية هامشا سياسيا ودبلوماسيا للتحرك، تحديدا بعدما ثبت لبنان الرسمي أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب وينتهي هذا المسار بالانسحاب وعودة النازحين. الحكومة اللبنانية ترى بالأمر فرصة لا كضمانة، فرصة لتثبيت الهدوء النسبي والضغط عبر الوسطاء واللجان المعنية والانتقال من منطق إدارة النار إلى منطق معالجة أسباب التوتر. ولكن حتما هذا التفاؤل النسبي والذي يعكس سياق هذه الحرب يبقى مشروطا بقدرة على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن أيضا في إحداث خرق في مسألة التعامل مع سلاح حزب الله الذي لازال حتى اللحظة يصر على عدم وضع هذه الورقة بيد المفاوض اللبناني ويفضل أن تبقى على طاولة إسلام أباد.
1: استمعتم إلى الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد. إلى الشأن الإيراني، حيث أفادت وكالة إرنا الإيرانية اليوم بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر خلال هذه الزيارة أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين في إيران، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، لبحث سبل استئناف المفاوضات. وإلى أخبار القارة الأوروبية وتحديدا فيينا، التي تقام فيها اليوم أو مساء اليوم المرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، وسط منافسة شديدة بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية، وفي ظل مقاطعة غير مسبوقة للحدث بسبب مشاركة إسرائيل. ونبقى في الأخبار الفنية، وهذه المرة بخصوص مهرجان كان السينمائي الذي شهد تفاعلا قوية للجمهور مع فيلم الوحش اللطيف، كما تطلعون على ذلك مفادتنا إلى كان ميشا خليل.
4: تفاعل الجمهور بشدة مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كرودزر، المستوحى من قضية هزت الوسط السينمائي النمساوي وتتعلق بالممثل فلوريان دايتمايستر الذي لعب دور البطولة في فيلمها السابق والذي أدين بتهمة حيازته على صور إباحية للأطفال. هذه الحادثة أثرت بالمخرجة ودفعتها إلى تناول هذا الموضوع ليس من وجهة نظر المتهم، وإنما من وجهة نظر الزوجة التي تكتشف أن من تحب قد يكون متورطا في توزيع وإنتاج مواد إباحية تخص الأطفال. تجسد دور الزوجة الممثلة الفرنسية ليا سيدو في أداء قوي ومؤثر. بين الصدمة والإنكار والانهيار النفسي يطرح الفيلم السؤال: ماذا يبقى من الحب حين يتحول الشخص الذي نحب إلى غريب ومجرم؟ أما من ناحية عروض المسابقة الرسمية فتستمر هذا المساء بثلاثة أفلام، منها فيلم المحبوب للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وهنا في باريس أوقفت السلطة الفرنسية 6 أشخاص للشبه بإقدامهم على رفع العلم الفلسطيني من برج إيفل من دون التصريح. وأعلنت مجموعة إكستنشن ريبيليون فرنسا، وهي حركة تنشط في مجال حماية المناخ، مسؤوليتها عن رفع العلم بهدف توجيه رسالة دعم للفلسطينيين. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني، لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Carlo Acutis, the Millennium Saint. كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لما شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما، don't be afraid. Since Jesus became a man, death has become the passage towards life, and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين.
0: No one, but no one, does it like we do.
2: First.
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعز النجاح.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بي حنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
6: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: سوا من كافي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
6: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
7: First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان ويوجه إنذارا لسكان الجنوب بالإخلاء رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. في زيارة غير معلنة مسبقا، وزير داخلية باكستان يلتقي في طهران نظيره الإيراني وعدد من المسؤولين لبحث استئناف محادثات السلام. وتفاعل قوي لجمهور مهرجان كان في دورته الحالية مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كويتسا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من الجبهة الجنوبية للبنان والتي تشهد تصعيدا ميدانيا وغارات متواصلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب وفي شمال إسرائيل. تطورات المشهد في الجنوب اللبناني تأتي رغم اتفاق البلدين على تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، وهو ما يطرح السؤال عن جدية هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين برعاية أمريكية، بيد أن الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد يرى أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار يشكل فرصة حقيقية لتثبيت الهدوء على الجبهة الجنوبية. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
9: التفاؤل الذي تتحدث فيه أوساط الحكومة اللبنانية لا يعني أن الوضع أصبح مطمئنا، ولا يعني تجاهل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. المقصود هنا بالتفاؤل هو أن تمديد وقف إطلاق النار الذي يتم خرقه يمنع الانزلاق مجددا إلى حرب واسعة، ويعطي الدولة اللبنانية هامشا سياسيا ودبلوماسيا للتحرك، تحديدا بعدما ثبت لبنان الرسمي أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب وينتهي هذا المسار بالانسحاب وعودة النازحين. الحكومة اللبنانية ترى بالأمر فرصة لا كضمانة، فرصة لتثبيت الهدوء النسبي والضغط عبر الوسطاء واللجان المعنية والانتقال من منطق إدارة النار إلى منطق معالجة أسباب التوتر. ولكن حتما هذا التفاؤل النسبي والذي يعكس سياق هذه الحرب يبقى مشروطا بقدرة على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن أيضا في إحداث خرق في مسألة التعامل مع سلاح حزب الله الذي لازال حتى اللحظة يصر على عدم وضع هذه الورقة بيد المفاوض اللبناني، ويفضل أن تبقى على طاولة إسلام أباد.
8: استمعتم إلى الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد. إلى الشأن الإيراني، حيث أفادت وكالة إرنا الإيرانية اليوم بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر خلال هذه الزيارة أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين في إيران، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، لبحث سبل استئناف المفاوضات. وإلى أخبار القارة الأوروبية وتحديدا فيينا، التي تقام فيها اليوم أو مساء اليوم المرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، وسط منافسة شديدة بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية، وفي ظل مقاطعة غير مسبوقة للحدث بسبب مشاركة إسرائيل. ونبقى في الأخبار الفنية، وهذه المرة بخصوص مهرجان كان السينمائي الذي شهد تفاعلا قويا للجمهور مع فيلم الوحش اللطيف، كما تطلعون على ذلك مفادتنا إلى كان ميشا خليل.
10: تفاعل الجمهور بشدة مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كروجر، المستوحى من قضية هزت الوسط السينمائي النمساوي وتتعلق بالممثل فلوريان دايتمايستر الذي لعب دور البطولة في فيلمها السابق والذي أدين بتهمة حيازته على صور إباحية للأطفال. هذه الحادثة أثرت بالمخرجة ودفعتها إلى تناول هذا الموضوع ليس من وجهة نظر المتهم، وإنما من وجهة نظر الزوج التي تكتشف أن من تحب قد يكون متورطا في توزيع وإنتاج مواد إباحية تخص الأطفال. تجسد دور الزوجة الممثلة الفرنسية ليا سيدو في أداء قوي ومؤثر. بين الصدمة والإنكار والانهيار النفسي، يطرح الفيلم السؤال: ماذا يبقى من الحب حين يتحول الشخص الذي نحب إلى غريب ومجرم؟ أما من ناحية عروض المسابقة الرسمية، فتستمر هذا المساء بثلاثة أفلام، منها فيلم المحبوب للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
8: وهنا في باريس، أوقفت السلطات الفرنسية 6 أشخاص للشبه بإقدامهم على رفع العلم الفلسطيني من برج إيفل من دون التصريح. وأعلنت مجموعة إكستنشن ريبيليون فرنسا، وهي حركة تنشط في مجال حماية المناخ، مسؤوليتها عن رفع العلم بهدف توجيه رسالة دعم للفلسطينيين. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: مرسوم.
1: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معليش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر النهار نقيم كمان نهارنا.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تي ام اي، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحياتي القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
7: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: 2ME listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جست أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقول لك شو مزوقة بحط الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت أسلم عليكي وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: Trusted talkback.
1: انتوا ام اي على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بترك على طول على طول.
0: Listen to Australia's only talkback.

عزيمه وما عندك وقت تحضر الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاء الطعم الاصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه. One, two, three.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 100 أستراليا.

0: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رئيس أمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
10: TME Australia News.
11: الرابعة عشرة في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس.
11: أرحب بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان ويوجه إنذارا لسكان الجنوب بالإخلاء رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. في زيارة غير معلنة مسبقا، وزير داخلية باكستان يلتقي في طهران نظيره الإيراني وعدد من المسؤولين لبحث استئناف محادثات السلام. وتفاعل قوي لجمهور مهرجان كان في دورته الحالية مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كويتسا.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من الجبهة الجنوبية للبنان والتي تشهد تصعيدا ميدانيا وغارات متواصلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب وفي شمال إسرائيل. تطورات المشهد في الجنوب اللبناني تأتي رغم اتفاق البلدين على تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، وهو ما يطرح السؤال عن جدية هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين برعاية أمريكية. بيد أن الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد يرى أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار يشكل فرصة حقيقية لتثبيت الهدوء على الجبهة الجنوبية. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
13: التفاؤل الذي تتحدث فيه أوساط الحكومة اللبنانية لا يعني أن الوضع أصبح مطمئنا، ولا يعني تجاهل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. المقصود هنا بالتفاؤل هو أن تمديد وقف إطلاق النار الذي يتم خرقه يمنع الانزلاق مجددا إلى حرب واسعة، ويعطي الدولة اللبنانية هامشا سياسيا ودبلوماسيا للتحرك، تحديدا بعدما ثبت لبنان الرسمي أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب وينتهي هذا المسار بالانسحاب وعودة النازحين. الحكومة اللبنانية ترى بالأمر فرصة لا كضمانة، فرصة لتثبيت الهدوء النسبي والضغط عبر الوسطاء واللجان المعنية والانتقال من منطق إدارة النار إلى منطق معالجة أسباب التوتر. ولكن حتما هذا التفاؤل النسبي والذي يعكس سياق هذه الحرب يبقى مشروطا بقدرة على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن أيضا في إحداث خرق في مسألة التعامل مع سلاح حزب الله الذي لازال حتى اللحظة يصر على عدم وضع هذه الورقة بيد المفاوض اللبناني، ويفضل أن تبقى على طاولة إسلام أباد.
11: استمعتم إلى الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد. إلى الشأن الإيراني، حيث أفادت وكالة إرنا الإيرانية اليوم بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر خلال هذه الزيارة أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين في إيران، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، لبحث سبل استئناف المفاوضات. وإلى أخبار القارة الأوروبية وتحديدا فيينا، التي تقام فيها اليوم أو مساء اليوم المرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، وسط منافسة شديدة بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية، وفي ظل مقاطعة غير مسبوقة للحدث بسبب مشاركة إسرائيل. ونبقى في الأخبار الفنية، وهذه المرة بخصوص مهرجان كان السينمائي الذي شهد تفاعلا قوية للجمهور مع فيلم الوحش اللطيف، كما تطلعون على ذلك مفادتنا إلى كان ميشا خليل.
14: تفاعل الجمهور بشدة مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كروجر، المستوحى من قضية هزت الوسط السينمائي النمساوي وتتعلق بالممثل فلوريان تايتمايستر الذي لعب دور البطولة في فيلمها السابق، والذي أدين بتهمة حيازته على صور إباحية للأطفال. هذه الحادثة أثرت بالمخرجة ودفعتها إلى تناول هذا الموضوع ليس من وجهة نظر المتهم، وإنما من وجهة نظر الزوجة التي تكتشف أن من تحب قد يكون متورطا في توزيع وإنتاج مواد إباحية تخص الأطفال. تجسد دور الزوجة الممثلة الفرنسية ليا سيدو في أداء قوي ومؤثر. بين الصدمة والإنكار والانهيار النفسي، يطرح الفيلم السؤال: ماذا يبقى من الحب حين يتحول الشخص الذي نحب إلى غريب ومجرم؟ أما من ناحية عروض المسابقة الرسمية، فتستمر هذا المساء بثلاثة أفلام، منها فيلم المحبوب للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
11: وهنا في باريس، أوقفت السلطات الفرنسية 6 أشخاص للشبه بإقدامهم على رفع العلم الفلسطيني من برج إيفل من دون التصريح. وأعلنت مجموعة إكستنشن ريبيليون فرنسا، وهي حركة تنشط في مجال حماية المناخ، مسؤوليتها عن رفع العلم بهدف توجيه رسالة دعم للفلسطينيين. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.

الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كل من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. Dieses Jahr كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Reaching out the killer cuts.
1: The greatest music of our time starts now.
0: Limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
3: What the
0: 2ME. No limits.
2: المشاركة دايما حلوة كتير, والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا, نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا, على الحزن سوا, على الفرح سوا, على المحبة سوا, وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة. تحياتي لكم جميعا, تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا, أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح, ودايما منحكي عن الزعل, ومنحكي عن التشاؤم, منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم الشمس واضحة والتفاؤل أمامكم, نهار جديد دايما بكفي معكم.
4: Just drop. 2ME. Let it drop.
5: New music.
6: Australia.
7: New music.
8: 2ME Australia.

في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم. One, two, three.

0: This is 2ME.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
9: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
10: First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس،
11: أرحب بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان ويوجه إنذارا لسكان الجنوب بالإخلاء رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. في زيارة غير معلنة مسبقا، وزير داخلية باكستان يلتقي في طهران نظيره الإيراني وعدد من المسؤولين لبحث استئناف محادثات السلام. وتفاعل قوي لجمهور مهرجان كان في دورته الحالية مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كويتسا.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من الجبهة الجنوبية للبنان والتي تشهد تصعيدا ميدانيا وغارات متواصلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب وفي شمال إسرائيل. تطورات المشهد في الجنوب اللبناني تأتي رغم اتفاق البلدين على تمديد وقف إطلاق النار لخمسة وأربعين يوما، وهو ما يطرح السؤال عن جدية هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين برعاية أمريكية، بيد أن الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد يرى أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار يشكل فرصة حقيقية لتثبيت الهدوء على الجبهة الجنوبية. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
12: التفاؤل الذي تتحدث فيه أوساط الحكومة اللبنانية لا يعني أن الوضع أصبح مطمئنا، ولا يعني تجاهل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. المقصود هنا بالتفاؤل هو أن تمديد وقف إطلاق النار الذي يتم خرقه يمنع الانزلاق مجددا إلى حرب واسعة، ويعطي الدولة اللبنانية هامشا سياسيا ودبلوماسيا للتحرك، تحديدا بعدما ثبت لبنان الرسمي أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب وينتهي هذا المسار بالانسحاب وعودة النازحين. الحكومة اللبنانية ترى بالأمر فرصة لا كضمانة، فرصة لتثبيت الهدوء النسبي والضغط عبر الوسطاء واللجان المعنية والانتقال من منطق إدارة النار إلى منطق معالجة أسباب التوتر. ولكن حتما هذا التفاؤل النسبي والذي يعكس سياق هذه الحرب يبقى مشروطا بقدرة على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن أيضا في إحداث خرق في مسألة التعامل مع سلاح حزب الله الذي لازال حتى اللحظة يصر على عدم وضع هذه الورقة بيد المفاوض اللبناني، ويفضل أن تبقى على طاولة إسلام أباد.
11: استمعتم إلى الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد. إلى الشأن الإيراني، حيث أفادت وكالة إرنا الإيرانية اليوم بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر خلال هذه الزيارة أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين في إيران، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، لبحث سبل استئناف المفاوضات. وإلى أخبار القارة الأوروبية وتحديدا فيينا، التي تقام فيها اليوم أو مساء اليوم المرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، وسط منافسة شديدة بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية، وفي ظل مقاطعة غير مسبوقة للحدث بسبب مشاركة إسرائيل. ونبقى في الأخبار الفنية، وهذه المرة بخصوص مهرجان كان السينمائي الذي شهد تفاعلا قوية للجمهور مع فيلم الوحش اللطيف، كما تطلعون على ذلك مفادتنا إلى كان ميشا خليل.
13: تفاعل الجمهور بشدة مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كرويتزر، المستوحى من قضية هزت الوسط السينمائي النمساوي وتتعلق بالممثل فلوريان تايتمايستر الذي لعب دور البطولة في فيلمها السابق والذي أدين بتهمة حيازته على صور إباحية للأطفال. هذه الحادثة أثرت بالمخرجة ودفعتها إلى تناول هذا الموضوع ليس من وجهة نظر المتهم، وإنما من وجهة نظر الزوجة التي تكتشف أن من تحب قد يكون متورطا في توزيع وإنتاج مواد إباحية تخص الأطفال. تجسد دور الزوجة الممثلة الفرنسية ليا سيدو في أداء قوي ومؤثر. بين الصدمة والإنكار والانهيار النفسي، يطرح الفيلم السؤال: ماذا يبقى من الحب حين يتحول الشخص الذي نحب إلى غريب ومجرم؟ أما من ناحية عروض المسابقة الرسمية، فتستمر هذا المساء بثلاثة أفلام الأفلام، منها فيلم المحبوب للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
11: وهنا في باريس أوقفت السلطة الفرنسية 6 أشخاص للشبه بإقدامهم على رفع العلم الفلسطيني من برج إيفل من دون التصريح. وأعلنت مجموعة إكستنشن ريبيليون فرنسا، وهي حركة تنشط في مجال حماية المناخ، مسؤوليتها عن رفع العلم بهدف توجيه رسالة دعم للفلسطينيين. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.

الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعدها بالصدق، يوعدها بالتضحية، ويوعدها بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: Here's another classic
1: hit
0: from the Super Radio Network.
1: Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME. Australia.
3: سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 16
4: 38
3: AM.
4: Now.
1: Enjoy the new music first, fresh and clean
4: from the original 2ME.
3: درب الألام يمكن كتير ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض. المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا بحنان العائلة وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
2: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Australia. 2ME Australia.

0: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
1: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 5 تشرين الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الكأفسي.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
9: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
10: سميرة والنبي،
9: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية من مونتي كارلو الدولية، أستهلها بعرض إخباري مفصل. وفي عناوين العرض الإخباري: مسؤولان في حركة حماس يؤكدان مقتل عز الدين الحداد القيادي في حركة حماس في ضربة إسرائيلية في غزة. غدا تمديد وقف إطلاق النار، إسرائيل تستهدف مجددا قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. دول أوروبية تتفاوض مع إيران للسماح لسفنها بعبور مضيق هرمز، تقول طهران. جدل في العراق غدا توقيف واشنطن قياديا بارزا في كتائب حزب الله العراقي وترحيله للمحاكمة. ترامب يضرب تنظيم الدولة الإسلامية في عمق أفريقيا مع مقتل الرجل الثاني في التنظيم في داخل الأراضي النيجيرية. الرئيس الأوكراني يتوعد بالرد على الضربات الروسية بعد مقتل العشرات في كييف. استنفار أمني صاحب نهائي منافسة أو مسابقة لوروفيزيون في العاصمة النمساوية. وفعالية مهرجان كان السينمائي يواصل فعاليته المسائية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم، مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. نستهل النشرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة. أكد مسؤولان في حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مقتل عز الدين الحداد أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام في ضربة جوية إسرائيلية استهدفته يوم الجمعة في شقة في غرب مدينة غزة مساء أمس. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه قتل الحداد قائلا إنه قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. هذه التوضيحات وهذه المعطيات ينقلها من غزة وسام أبو زيد.
10: بعد ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية وسط مدينة غزة الليلة الماضية، استهدفت بناية سكنية وسيارة مدنية. أعلنت حركة حماس رسميا مقتل قائد كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عز الدين الحداد، الذي نجا خلال السنوات الماضية من عدة محاولات اغتيال. ووفقا للسلطات المحلية، فإن الحداد قتل برفقة عدد من أفراد عائلته، وجرى تشييع جثامينهم بمشاركة مئات الفلسطينيين. من جهتها أفادت السلطات الصحية في غزة أن عدد الضحايا الذين سقطوا إثر عملية الاغتيال ارتفع إلى 9 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فيما لا يزال عشرات الجرحى يتلقون العلاج. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن الحداد يعد من آخر قادة حماس البارزين الذين كانوا يقفون خلف هجوم 7 أكتوبر، محذرا من ردود فعل ميدانية على عملية الاغتيال. وأشار في الوقت نفسه إلى اغتيال 3 عناصر من حماس في غارتين نفذتا الأسبوع الماضي في شمالي القطاع، تتهمهم إسرائيل بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد قواتها. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
9: وفي مخيم جنين للاجئين بشمال الضفة الغربية المحتلة قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار صوبه بعد محاولته التسلل إلى المخيم الذي يخضع لسيطرته ويحظر دخوله منذ أكثر من عام. إلى ذلك يدلي أعضاء المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطنية الفلسطينية فتح بأصواتهم لانتخاب قيادة جديدة للحركة في اقتراع يشارك فيه أكثر من 2000 عضو موزعين بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والمدمر وبين القاهرة وبيروت. إلى جبهة لبنان، حيث يسود التفاؤل الأوساط اللبنانية بعد أن نجح فريق التفاوض في واشنطن من انتزاع تمديد من 45 يوما لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكن الغارات الإسرائيلية عادت من جديد لتستهدف مصالح لحزب الله في بلدات جنوبية عدة بعيدة تبعد بعشرات الكيلومترات من الحدود. هذه التحديثات الأمنية تنقلها من جنوب لبنان فالنتينا سمعة.
11: في عادة باتت شبه يومية منذ بدء الهدنة، يستيقظ الجنوبيون على إنذارات إخلاء في عدد من البلدات بعيدا عن كرة الخط الأصفر صباح اليوم. وبعد تمديد الهدنة ل 45 يوما وجه الإنذار إلى سكان 9 قرى بقضائي صيدا والنبطية لتشهد طرقات الجنوب حركة نزوح كثيفة باتجاه بيروت. الجيش الإسرائيلي لم يتأخر بالبدء بالإغارة على البلدات المنذرة وعلى غيرها في قضائي الزهراني وصور، المدينة التي شهدت نفسها أعنف الغارات أمس مخلفة خسائر فادحة في المنطقة المستهدفة، وكان مستشفى حرام من ضمنها حيث أصيب 6 أشخاص من طاقمه. إلى ذلك طال القصف المدفعي ما لا يقل عن 5 بلدات في سور والنبطية، بينما طالت عمليات النسف أحياء سكنية في الخيام. أما حزب الله الذي كثف أمس من إطلاقات صواريخه ومسيراته التي وصل بعضها إلى الداخل الإسرائيلي فلم يتبنى منذ منتصف الليل أي عملية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
9: وفي اليوم 78 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المصادر بأن وزير الداخلية الباكستاني قام بزيارة غير معلنة لطهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. وفي هذا السياق عن الجانب الإسرائيلي، أفادت تقارير أمريكية وإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة وغير مسبوقة لشن هجمات محتملة ضد أهداف داخل إيران، وسط مؤشرات تصعيدية توحي بأن العمل العسكري قد يبدأ في غضون الأسبوع المقبل. هذا بعد أن عاد الرئيس الأمريكي إلى واشنطن بعد زيارة وصفها بالمثمرة إلى بيجين. وفي سابقة قد تقلب موازين التجارة العالمية. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني هذا اليوم إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا. في مقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن دولا أوروبية تجري محادثات في الأثناء مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر المضيق. والرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان قال إن الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة ما وصفها بهجمات المعتدين غير الشرعية، لافتا إلى تمسك بلاده بالدبلوماسية. من جانب آخر، وفي خضم كل هذه التطورات، السلطات الأمريكية أعلنت توقيف قيادي في كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران بتهمة التخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وفي دول أوروبية. من بغداد باسل محمد.
12: حسب معلومات الفصائل العراقية، القيادي في حزب الله العراقي محمد باقر السعدي اعتقل على الأراضي التركية بعملية خاصة أمريكية. حزب الله العراقي اتهم الاستخبارات التركية وجهات عراقية لم يسميها بالتنسيق مع الأمريكيين لاعتقال السعدي الذي نقل إلى الولايات المتحدة، حيث سيحاكم هناك بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية تستهدف مواطنين أمريكيين وإسرائيليين. ويعرف السعدي بأنه بديل أبو مهدي المهندس الذي اختيل مع قائد فيل القدس الإيراني قاسم سليماني في طريق مطار بغداد الدولي في غارة أمريكية مطلع العام 2020. كما يوصف السعدي بأنه مسؤول الأنشطة الخارجية في حزب الله العراقي. وقالت معلومات الإطار الشيعي قبل ساعات إن إرشادات عاجلة وصلت إلى قادة الفصائل العراقية تحذرهم من أن الولايات المتحدة تخطط لاعتقالهم أو اغتيالهم، وأن عليهم اتخاذ تدابير احترازية بسرعة. ومنذ أسبوعين كثفت الحكومة الأمريكية من عقوباتها ضد قادة الفصائل العراقية، كما رصدت ملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن تحركاتهم وأماكن تواجدهم. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو، الدولية.
9: وعطفا على ما قاله باسل، يطرح السؤال ما صحة الاتهامات التي وجهتها بعض الفصائل المسلحة للحكومة العراقية بالتواطؤ مع الحكومة الأمريكية في توقيف الساعدي. نستمع إلى رئيس مشروع المواطن العراقي غيث التميمي.
13: بصورة مستمرة تحاول الفصائل أن تلقي دائما بالاتهامات على الحكومة العراقية، على مؤسسات في الدولة، على شخصيات عراقية، على شخصيات وطنية، ولا تواجه الحقيقة الأصلية، وهي أنها تمارس سلوكا عدوانيا إرهابيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية قالت وبلغت مرات عديدة بأنها ستستهدفهم سواء كانت على الأراضي العراقية أو خارج الأراضي العراقية. الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أي إجراءات تبليغ من قبل الحكومة العراقية. ألقي القبض عليه، هو متابع من السنين وشخصية معروفة بأنشطتها الإرهابية، وتم إلقاء القبض عليه، كما سيتم إلقاء القبض على عدد كبير من المجاميع التي تعمل معه في أوروبا، في بلجيكا، في ألمانيا، في هولندا. هذه المجاميع كلها مشخصة وكلها سيتم إلقاء القبض عليها خلال الفترة الجاية.
9: رئيس مشروع المواطن العراقي غيث التميمي كان يتحدث إلى الزميلة إيمان الحمودة. إلى أفريقيا، تمكنت الولايات المتحدة من تحييد رجل ثاني في تنظيم الدولة الإسلامية عالميا في نيجيريا. هذا الرجل الذي يدعى أبو بلال المانوكي نشط بشكل كبير في أفريقيا، كما أنه كان يهدد باستهداف المصالح الأمريكية حول العالم. فماذا نعرف عن هذا الرجل أحلام الطاهر؟
14: نعم سميرة، أبو بلال المانوكي لم يكن يظهر في الإصدارات المرئية لتنظيم الدولة الإسلامية كالقادة العسكريين، بل كان يعمل في الظل كرجل استخبارات من الطراز الأول، وهو ما جعله يترقى سريعا في الهيكل التنظيمي. ولد المينوكي في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، وبرز كقائد إقليمي منذ عام 2018، حيث تزامن صعوده مع الهزائم المتتالية التي تلقاها التنظيم في معاقله التقليدية في سوريا والعراق، ونقلت القيادة المركزية ثقلها المالي والإداري إلى إفريقيا، وتحديدا إلى منطقة حوض بحيرة تشاد والساحل الإفريقي. تشير المعلومات كذلك إلى أنه تولى قيادة ما يعرف بمكتب الفرقان، وهو أحد أنشط الشبكات الإقليمية للتنظيم، والمسؤول عن تقديم الدعم العملياتي والتمويل الدولي للفروع في نيجيريا ودول الجوار إلى جانب الصحراء الكبرى. منحه ذلك نفوضا طاغيا أهله ليكون بمثابة الرجل الثاني والعقل المدبر للعمليات العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية.
9: شكرا لك أحلام الطاهر على كل هذه المعطيات في نيجيريا. ونبقى في أفريقيا حيث يزور وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانا الجزائر يوم الاثنين المقبل برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين بالإضافة إلى قضايا حساسة ولا سيما مصير الصحفي المسجون في الجزائر الصحفي الفرنسي كريستوف غليز وفق ما أعلنت وزارة العدل الفرنسية. في العاصمة النمساوية فيينا يقام مساء اليوم نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية لوروفيزيون حسين أسدي موفد مونتي كارلو الدولية.
15: مئات المحتجين هنا في فيينا يرفضون مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن، المسابقة الغنائية الأكبر في أوروبا. إجراءات أمنية غير مسبوقة تعيشها المدينة، حيث تفرض الشرطة أطواقاً أمنية حول محيط قاعة العرض وتنسق مع الـ FBI لمنع أي هجوم سبراني يستهدف البث. يرفض المتظاهرون استخدام المسابقة والفن لأهداف سياسية، أي لتبييض صورة إسرائيل وحربها في قطاع غزة، وهو ذات السبب الذي دفع 5 دول إلى الانسحاب من هذه النسخة على رأسها إسبانيا. يوروفيجن التي تابعها العام الماضي نحو 160 مليون شخص وشعارها متحدون بالموسيقى انطلقت بعد عقد من نهاية الحرب العالمية الثانية لتوحد أوروبا. يقول المراقبون إنها في نسختها 70 اليوم تعزز الانقسام. حسين أسد، فيينا، مونتي كارلو الدولية.
16: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
9: فعالية الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي مستمرة، وموفدة مونتي كارلو الدولية ميشا الخليل تعود بنا إلى مفاجأة غير متوقعة رافقت استقبال الممثل الأمريكي جون ترافولتا قبل عرض فيلمه المشارك خارج المسابقة الرسمية. إليك ميشا.
17: تفاعل الجمهور بشدة مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كروجر المستوحى من قضية هزت الوسط السينمائي النمساوي وتتعلق بالممثل فلوريان تايتمايستر الذي لعب دور البطولة في فيلمها السابق والذي أدين بتهمة حيازته على صور إباحية للأطفال. هذه الحادثة أثرت بالمخرجة ودفعتها إلى تناول هذا الموضوع ليس من وجهة نظر المتهم وإنما من وجهة نظر الزوجة التي تكتشف أن من تحب قد يكون متورطا في توزيع وإنتاج مواد إباحية تخص الأطفال. تجسد دور الزوجة الممثلة الفرنسية ليا سيدو في أداء قوي ومؤثر. بين الصدمة والإنكار والانهيار النفسي يطرح الفيلم السؤال: ماذا يبقى من الحب حين يتحول الشخص الذي نحب إلى غريب ومجرم؟ أما من ناحية عروض المسابقة الرسمية فتستمر هذا المساء بثلاثة أفلام، منها فيلم المحبوب للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
9: ختام النشرة وكان في أبرز عناوينها: مسؤولان في حركة حماس يؤكدان مقتل عز الدين الحداد القيادي في حركة حماس في غزة في ضربة إسرائيلية مساء أمس إلى في غزة. غدا تمديد وقف إطلاق النار، إسرائيل تستهدف مجددا قرى وبلدات في جنوب لبنان. دول أوروبية تتفاوض مع إيران للسماح لسفنها بعبور مضيق هرمز حسب إيران، واستنفار أمني يصاحب نهائي مسابقة اليوروفيزيون في العاصمة النمساوية.

16:38 AM راديو دويمي السعودية معكم دائما أحبائي المستمعين وما كنتوا عم ترافقونا وبكل أوقات مني أحمد الخير أجمل تحية وجهها لكل أحبة المستمعين.

0: موجز الأخبار من بي بي سي، أهلا بكم. بحث وزير الداخلية الإيرانية إسكندر مؤمني مع نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران العلاقات بين البلدين، وسعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة رغم وقف هش لإطلاق النار بحسب ما أفاد به الإعلام الإيراني. وأوردت وكالة تسنيم أن محسن نقوي وصل اليوم إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين في سياق الجهود التي تبذلها باكستان لتسهيل المحادثات وتعزيز السلم الإقليمي. وكان وزير الداخلية الإيرانية إسكندر مؤمني في استقبال نظيره الباكستاني الذي تأتي زيارته بعد أيام من زيارة قائد جيش الباكستاني عاصم منير.
1: إغلاق مضيق هرمز وما نجم عنه من أضرار اقتصادية يدفع دولا أوروبية لأن تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر المضيق الاستراتيجي حسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، الذي قال إنه بعد مرور سفن من دول شرق آسيا ولا سيما الصين واليابان وباكستان، فإن معلومات وردت تشير إلى أن الأوروبيين قد بدأوا أيضا مفاوضات مع البحرية التابعة للحرس الثوري للحصول على إذن بالمرور من دون تحديد الدول المعنية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن صبره على إيران شارف على النفاد، مؤكدا بأنه سيفعل ما هو صائب وسيتم فتح مضيق هرمز وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وبعد عودته من الصين أشار ترامب إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان نظيره الصيني تعهد بالضغط على الإيرانيين لإعادة فتح المضيق، كرر ترامب بأنه لا يطلب خدمات بهذا الشأن لأنه سيتعين عليه أن يقدم خدمات في المقابل. الرئيس الأمريكي في إشارة إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للحرب مع إيران طالب الأمريكيين بتحمل الضغط الذي وصفه بقصير الأمد، مؤكدا أن منع تهديد طهران يحظى بأولوية أعلى من التداعيات الاقتصادية المؤقتة.
2: الرئيس الصيني يتفق معي على إنهاء الصراع مع إيران ويرغب في المساعدة، لكننا لسنا بحاجة إليها، وكما تعلمون تكمن مشكلة المساعدة في أن من يقدمها يسعى دائما إلى تحقيق مكاسب من خلالها.
1: وفي إيران قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان هناك إبراهيم عزيزي إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا. عزيزي أضاف أن الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة بموجب الآلية. وفي إطار تعثر المفاوضات قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الولايات المتحدة تصدر تصريحات متناقضة وخطابا مفرطا وغير عقلاني ما أعاق التقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب. عرقجي اعتبر انعدام الثقة لا يزال العقبة الرئيسية في تعاملات إيران مع الولايات المتحدة.
3: كما ذكرت فإن واحدة من المشاكل هي الرسائل المتناقضة والتصريحات المتضاربة.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
9: To me, your station.

0: العناوين. بحث عن وقف النار بين الدخان. رميش بين المطرقة والسندان. من رحلة لمراقبة الطيور إلى أزمة صحية. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بحث عن وقف للنار بين دخان الغارات الإسرائيلية في الجنوب الذي ينتظر مفاعيل تمديد وقف النار الذي أقر في المفاوضات مع إسرائيل في الخارجية الأمريكية، لكن أيام النار تتجدد بعد أيام المفاوضات، فإسرائيل أنذرت قرى في قضائي النبطي وصيدا وما لبثت أن قصفتها، وهي قعقعية الصنوبر وكوثرية السياد والمرواني والغساني وتفحتة وارزاي والبابلي وانصار والبيسري وحبوش وزوطر والنبطي بين أرنون ويحمر الشقيف، كما أغارت على المنطقة الواقعة بين أرنون ويحمر الشقيف في قضاء النبطي، إضافة إلى الشهابي وينوح في صور وتبنين في قضاء بنت جبيل. في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صافرات الإنذار في مسكاف عام بالجليل الأعلى عقب رصد تسلل مسيرات من لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب وهي 2969 قتيلا و9112 جريحا. حزب الله أعلن استهداف آلية نميرة للجيش الإسرائيلي في ساحة الطيبة، كما أعلن الحزب استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية عند أطراف حداثة، وأضاف أنه هاجم بطائرة مسيرة قضادية جرافة إسرائيلية في رشاف، كما أعلن استهداف ثكنة كريات شمونة بمسيرات انقضاضية. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قضى على عناصر تابعة لحزب الله ورصد انفجارات ثانوية بعد الغارة، كما عثر على مخزن أسلحة يضم رؤوسا حربية وذخائر ومنصات إطلاق. رئيس الحكومة نواف سلام قال إننا يجب أن نواجه الحقيقة كاملة على مرارتها كي نتمكن معا جميعا دون إقصاء أو استقواء من تحصين بنياننا الداخلي وتدعيم المؤسسات وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة. وقال رئيس الحكومة
1: فانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات. وكفانا تحريضا وتخويلا، فهذا لا ولن يرهبنا، فنحن ثابتون على خياراتنا الوطنية أقوياء بدعم غالبية اللبنانيين لها.
0: ماذا في رسالة واشنطن عن المفاوضات؟
2: رسالة واشنطن:
3: بعد جولة مفاوضات امتدت على مدى 6 جلسات في يومين، يمكن القول إن المجتمعين لم يخرجوا كما دخلوا، بدليل تحقيق 3 نتائج، ولو أن بعضها سبق الفضل أو ديجافو، كما حال تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما. الخارجية الأمريكية التي وصفت في بيانها المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنها عالية الإنتاجية، حددت 2 و3 من حزيران موعدا للاجتماع المقبل، والأهم أطلقت مسارا أمنيا موازيا، حددت مكان وزمان انعقاده في البنتاغون في 29 من هذا الشهر بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. إذن هذه الجولة من المفاوضات شكلت تحولا كبيرا، أخرجت الهدنة من مفهوم التمديد التقني والتي كانت إلى الآن وقف إطلاق نار نظريا، وطرحتها كمسار جدي مستقل يلاقي في نهاية المطاف الجهود الدبلوماسية. وفي هذا رسالتان: الأولى إلى الجيش اللبناني بأنه ليس متروكا في مهمته الصعبة، والثانية إلى حزب الله، وفيها أن سلاحه تحول إلى مشكلة إقليمية بل دولية، ولم تعد مشكلة الحزب مع لبنان وإسرائيل فقط. البيان الأمريكي يتبنى الموقف الإسرائيلي الصريح واللبناني الضمني بأن أي اتفاق سياسي لن يكون بمقدوره الحياة إلا بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية والنزع الكامل لسلاح حزب الله، ما يفتح الطريق للاعتراف الكامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإقامة أمن حقيقي على الحدود المشتركة كما جاء في البيان. وهذا ما أشارت إليه صوت لبنان في رسالة واشنطن أمس، وذكرت بأن الوفد الإسرائيلي أعلن استعداده في جلسة الخميس لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط قيام حكومة قادرة وجيش لبناني قوي يعملان معا على تفكيك حزب الله، بل ذهب إلى ما هو أبعد عارضا خدماته والاستفادة من تنظيف جنوب الليطاني بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير. وهذا ما أشار إليه بيان الخارجية الأمريكية بإقامة أمن حقيقي على الحدود المشتركة وربط الأمن وإعادة الأعمار وعودة النازحين بمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما يجعل واشنطن وتل أبيب شريكين فعليين في رسم مستقبل الجنوب والعلاقة مع لبنان. بيان الخارجية الأمريكية يؤسس لإعلان نيات يأتي فيه الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتسليمه إلى الجيش اللبناني كبند رابع يندرج تسلسليا بعد تحقيق سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، وقبل نزع واشنطن من باريس مبادرة جمع أصدقاء لبنان في مؤتمر دعم دولي للمساعدة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. الوفد اللبناني رحب بتمديد وقف إطلاق النار وإنشاء مسار أمني برعاية وتسهيل أمريكي، ما يدفع نحو مسار سياسي يفضي إلى استقرار دائم، مؤكدا مواصلة لبنان الانخراط البناء في المفاوضات مع الحفاظ على سيادته وحماية سلامة شعبه.
0: منذ قليل سجلت غارات على صور قرب المستشفى الإيطالي وطير دبة والحميدية العباسية وبتولي أطراف برج البعلبكي والحنية قرب صور والشواكير قرب صور أيضا. العميد خليل الحلو قال لصوت لبنان

قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
1: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال Carer Gateway. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: Andrew Kaloup is with the latest. West Australian authorities say emergency personnel did all they could to save the victim of a fatal shark attack off Rottnest Island, west of Perth. The 38-year-old man from Perth's northern suburbs was spearfishing when he was bitten on the lower legs by a 4-metre white shark at Horseshoe Reef Saturday morning. He was transported to Geordie Bay Jetty, where a crowd of first responders looked on as paramedics and police performed CPR, but the man could not be revived. The federal government says it isn't ruling out an extension of the cut to the fuel excise. It was halved in April for 3 months in response to soaring prices due to the war in the Middle East. The Prime Minister says the reduction will be reviewed before the July 1 cutoff. The government has also confirmed Australia's fuel reserves are now higher than they were before the war began, with 44 days of petrol, 36 days of diesel, and 35 days of jet fuel. Campaigners against domestic violence say the government must prioritise women's safety to prevent more deaths. The call was made at a rally in memory of 19-year-old Isla Bell in Melbourne after murder and manslaughter charges against the man accused of killing her were dropped. The Office of Public Prosecution says the charges were discontinued due to insufficient evidence. More than 50 Nigerian school children have been abducted after suspected Islamist militants attacked a school in northeastern Borno State. Witnesses say armed men kidnapped the children aged between 2 and 5 from Musa Primary School while classes were in progress. ABC News.

0: إلى نشرة أخبار الـ LBC أيوة في العناوين: الهدنة الممددة، انذارات وغارات. في النشرة أيضا: المفاوضات تحت النار، وكذلك طقوس تخريب الطلاب لمدارسهم.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC أي مع رنين بخزان وماريو عبود.
2: مساء الخير. موعدان على أجندة التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، الأول يسبق الثاني، وسيكون في البنتاغون على مستوى عسكري أمني، أي شخصية عسكرية لبنانية في مقابل شخصية عسكرية إسرائيلية وفي حضور شخصية عسكرية أمريكية. هذا المسار الذي سينعقد في 29 من هذا الشهر يوازي في أهميته المسار الدبلوماسي الذي سيستأنف في 2 حزيران، أي بعد أيام قليلة من المسار الدبلوماسي. لكن السؤال الأبرز: لماذا جرى فصل المسارين؟ ولماذا أعطيت الأولوية للمسار الأمني؟ هل لأن المطلوب استقرار أمني في الجنوب قبل النقاش في أي ملف آخر؟ 13 يوما تفصل عن طاولة البنتاغون، و17 يوما تفصل عن طاولة الخارجية الأمريكية، فماذا سيجري في هذه المهلة القصيرة؟ العين على الميدان الذي ما زال مشتعلا. على مستوى نتائج قمة أمريكا الصين، ماذا ظهر اليوم؟ معطيات تختصرها مواقف: الرئيس الأمريكي كشف أن نظيره الصيني متفق معه على ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. والجديد قول الرئيس الأمريكي إنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني. على المستوى التجاري، النتيجة يمكن وصفها بأنها حذرة، فقد وصفت وزارة التجارة الصينية الاتفاقيات المتعلقة بالرسوم الجمركية والزراعة والطائرات التي تسنى التوصل إليها في خلال الزيارة، زيارة الرئيس الأمريكي الصين، بأنها أولوية.

0: إذن انتهت الجولة الأطول في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بتمديد الهدنة 45 يوما، ما يهدد بمزيد من التدمير والقتل. كيف سارت المفاوضات فيما يتعلق بهذا البند تحديدا، وماذا بعد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار؟ نسأل الزميل توني مراد الموجود في واشنطن. إذن كل التفاصيل معك توني حول هذا الموضوع.
1: رانيم، يعني السؤال الأهم الذي ذكرتيه هو ماذا بعد تمديد اتفاق وقف اطلاق النار؟ إذن بعد تمديد اتفاق وقف اطلاق النار أو خلال فترة تمديد اتفاق وقف اطلاق النار، سيتم البحث عن آلية لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، على أن تلتزم به إسرائيل وأيضا يلتزم به حزب الله. أيضا خلال فترة تمديد اتفاق وقف اطلاق النار سيتم التحضير للاجتماع في البنتاغون في 29 من هذا الشهر. هذا الاجتماع هو سيكون على المستوى العسكري، لأنه هو اجتماع أمني سيتم مناقشة فيه عدة ملفات. أبرز هذه الملفات هي التالية: بداية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وأيضا دعم الجيش اللبناني أيضا هنا أود الإشارة رنيم أن دعم الجيش، عندما نتكلم عن دعم الجيش اللبناني نتكلم هنا بحسب معلومات الـ LBCI عن دعم للألوية القتالية في الجيش اللبناني. أيضا سيتم مناقشة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى ملف آلية الميكانيزم أو آلية مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار. نحن نعلم أن هذه الآلية هي غير فعالة الآن، لذلك ما سيتم البحث فيه هو تأكيد أو تحديدا هو سيتم البحث حول كيفية إتمام عملية التحقق المستقلة. يعني عندما يكون يعني هذه الآلية ستراقب ما إذا هناك سيكون مثلا في هذه البقعة هناك سلاح، أم أن الجيش اللبناني قام بحصر السلاح في هذه البقعة في يده أم لا. هذا فيما خص الاجتماع الأمني الذي من المتوقع أن يعقد عند الساعة عند أو في اليوم 29 من هذا الشهر. هناك اجتماع آخر وهو اجتماع سياسي، هو سيعقد في 2 و 3 في شهر حزيران. هذا الاجتماع سيتم مناقشة فيه أيضا يعني ملفات سياسية. من أبرز هذه الملفات سيتم الاستكمال العمل على إنجاز البيان إعلان النوايا الذي لن يصدر الأيام المقبلة بحسب ما علمنا، يعني بحسب معلومات الـ LBCI. هذا البيان سيستكمل العمل عليه في الأيام المقبلة، وقد يتم أيضا طرحه على طاولة المفاوضات أو الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 2 و 3 من شهر حزيران. أيضا يعني أود الإشارة هنا رنيم، يعني فيما خص هذا البيان كان من المتوقع أن يتم إصداره كما قيل في الأعلام، يتم إصداره يوم انتهاء اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لكن لم يصدر هذا البيان، بل صدر بيان آخر عن الخارجية الأمريكية. ذكرت فيه الخارجية الأمريكية أنه تم تمديد اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وأيضا ذكرت أن هناك اجتماع في البنتاغون في 29 من هذا الشهر، وهناك جولة أخرى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل على المستوى السياسي في 2 و 3 من شهر حزيران. يعني باختصار رنيم، هذه آخر المستجدات والتطورات في مخص المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. يعني كنا قد تابعنا في اليومين الماضيين من أمام وداخل وزارة الخارجية الأمريكية كل هذه التطورات. رنيم،
0: شكرا توني على كل هذه المعطيات، ونعود إليك ماريو.
2: لا وقف نار ثابتا ولا حربا شاملة، بل مفاوضات تحت النار وعناوينها تتجاوز الجنوب وصولا إلى السلام الدائم بين لبنان وإسرائيل.
3: ما كان يسعى له لبنان من تثبيت لوقف النار لم يحصل، واكتفى المتفاوضون في واشنطن بتمديد للهدنة الهشة لمدة 45 يوما، استهلها الجيش الإسرائيلي بتوجيه إنذارات لعدد من القرى الجنوبية قبل استهدافها. تحت النار إذن يفترض أن تنطلق جلسات التفاوض المتفق عليها. الشق العسكري تاريخه 29 أيار في البنتاغون، والسياسي في 2 و 3 حزيران في الخارجية الأمريكية. حتى ذلك التاريخ يفترض أن يقيم الجانب اللبناني الجلسة الأولى وأن يضع سيناريو الجلسة المقبلة، وقد دخل عليها الشق الميداني ما يفترض تشكيل وفد عسكري يمثل لبنان ويكون قادرا على مناقشة المواضيع المطروحة من دعم الجيش لبسط سلطة الدولة إلى نزع سلاح حزب الله، إضافة إلى إمكان طرح ترتيبات أمنية يتضمنها أي اتفاق. في جولة المفاوضات الأخيرة لفت الكلام الذي تضمنه البيان الأمريكي، والذي أشار إلى أن لبنان وإسرائيل اتفقا على إطار تفاوضي يهدف إلى الدفع نحو سلام دائم، ويلتقي هذا النص الأمريكي مع الرغبة الإسرائيلية في التوصل لمعاهدة سلام مع لبنان، الذي تحدث وفده عن أن إطلاق المسارين السياسي والأمني يعزز الفرص للتوصل إلى حل سلمي دائم. فهل تسفر هذه المفاوضات إلى هكذا حل؟ أم أن كل اللاعبين اللبنانيين ومعهم إسرائيل سينتظرون تبلور صورة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
0: حزب الله من جهته حذر في بيان بمناسبة الذكرى 43 لاتفاق 17 أيار أن لبنان يواجه محاولات لإعادة إنتاج ما يتجاوز اتفاق 17 أيار خطرا وانحرافا، ورأى أن السلطة اللبنانية انجرفت بعيدا من خلال الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، محذرا من التداعيات الخطيرة لهذا المسار على الاستقرار في لبنان.
2: وهو لذلك دعا السلطة إلى وقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط بالحقوق وبكرامة الوطن، وإلى مغادرة أوهام إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع هذا العدو الغاصب والطامع والمحتل. وسأل الحزب ماذا جنى لبنان وشعبه من هذا المسار سوى المزيد من الضغوط والتنازلات والعدوان والدمار. وفي السياق نفسه، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي كان قد دعا إلى ألا يجري طعن الوطنيين في ظهورهم.
4: أنتم في السلطة تسمعون كلام الأمريكي والإسرائيلي وتتوجهون بالإهانة والإدانة إلى كل هؤلاء، إلى مكون أساسي في هذا البلد، ما حقول الثنائي الوطني ولا حقول حركة أمل حزب الله، إنما أنتم تتجرؤون وتطعنون في ظهر طائفة الوطنيين في هذا البلد، وكفى بكم ذلك عارا وخزيا ومذلة للأمريكي ولغير الأمريكي. أطلب المطلوب منكم، ما عم نطلب منكم تروحوا تقاوموا ولا تقدموا أولادكم ولا أغلى ما عندكم، نحن قادمنا قدمناهم شهداء. أنتوا عم تبخلوا بالموقف، ويا ريت ما عش بدنا منكم موقف بمعنى أنه تدعموا أو تقبلوا. أوقفوا تآمركم على هذا البلد وعلى الوطنيين في البلد، وصدقوني أن ألف مشكلة في الخارج أهون من أي مشكلة بالداخل. أنتم تتعرضون للمكون الوطني في البلد، وهذا لا يودي بالبلد إلا إلى الخراب والدمار.
2: آخر التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة كانت محور لقاء قائد الجيش رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي بالسفير المصري في لبنان علاء موسى. وفي خلال اللقاء أكد السفير موسى دعم بلاده جهود الجيش في الحفاظ على أمن لبنان في ظل ما يمر به من تحديات.
0: وفي ظل إعلان تمديد وقف إطلاق النار من واشنطن، تواصل إسرائيل خرق الهدنة عبر سلسلة اعتداءات على جنوب لبنان ترافقت مع تصعيد ميداني واسع.
2: فقد شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات على عشرات القرى في قضائي النبطي وصور، بالتزامن مع إنذارات متكررة للسكان لإخلاء المناطق، ما أدى إلى حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت. ففي صور شن الطيران الحربي المعادي غارتين استهدفتا بلدة صديقين وأسفرتا عن وقوع إصابات. كذلك طال القصف البرج الشمالي وكذلك منطقة المشاع بين المنصور ومجد الزون في قضاء صور. وشن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على محيط مدينة صور بالقرب من المستشفى اللبناني الإيطالي وعلى منطقة الحوش. وفي النبطي طال القصف الإسرائيلي بلدة حروف، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص بينهم مدير مكتب الدخول في مستشفى الشيخ راغب حرب حسن عواضة، إضافة إلى أب وابنه. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية، كذلك استهدف موقع البياضة بالقذائف الصاروخية حيث شهدت أعمدة الدخان ترتفع منه وسط استمرار المواجهات الميدانية بين الطرفين. على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وفي وقت أجرى فيه وزير الداخلية الإيراني مباحثات وصفت بالمفصلية مع نظيره الباكستاني الذي يزور البلاد، وذلك عن العلاقات الإيرانية الباكستانية وآفاق استئناف مباحثات السلام، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا. وأضاف عزيزي إن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، مشيرا إلى أنه سيجري تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية.
0: على وقع الحرب في إيران اهتز

Australia. 2ME Australia.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. اجعل خطواتك في الحياة كمن يمشي على الرمل، لا يسمع صوته ولكن أثره واضح. واضح الفكرة ما هيك؟
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: ليبانورا من صوت لبنان مع تحيات شرب الشلش وجهاد جرجس.

0: العناوين. بحث عن وقف النار بين الدخان، رميش بين المطرقة والسندان، من رحلة لمراقبة الطيور إلى أزمة صحية. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بحث عن وقف للنار بين دخان الغارات الإسرائيلية في الجنوب الذي ينتظر مفاعيل تمديد وقف النار الذي أقر في المفاوضات مع إسرائيل في الخارجية الأمريكية، لكن أيام النار تتجدد بعد أيام المفاوضات، فإسرائيل أنذرت قرى في قضائي النبطي وصيدا وما لبثت أن قصفتها، وهي قعقعية الصنوبر وكوثرية السياد والمرواني والغساني وتفحتة وارزاي والبابلي وانصار والبيسري وحبوش وزوطر والنبطي بين أرنون ويحمر الشقيف، كما أغارت على المنطقة الواقعة بين أرنون ويحمر الشقيف في قضاء النبطي، إضافة إلى الشهابي وينوح في صور وتبنين في قضاء بنت جبيل. في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صافرات الإنذار في مسكاف عام بالجليل الأعلى عقب رصد تسلل مسيرات من لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب وهي 2969 قتيلا و9112 جريحا. حزب الله أعلن استهداف آلية نميرة للجيش الإسرائيلي في ساحة الطيبة، كما أعلن الحزب استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية عند أطراف حداثة، وأضاف أنه هاجم بطائرة مسيرا قضادية جرافة إسرائيلية في رشاف، كما أعلن استهداف ثكنة كريات شمونة بمسيرات انقضاضية. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قضى على عناصر تابعة لحزب الله ورصد انفجارات ثانوية بعد الغارة، كما عثر على مخزن أسلحة يضم رؤوسا حربية وذخائر ومنصات إطلاق. رئيس الحكومة نواف سلام قال إننا يجب أن نواجه الحقيقة كاملة على مرارتها كي نتمكن معا جميعا دون إقصاء أو استقواء من تحصين بنياننا الداخلي وتدعيم المؤسسات وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة. وقال رئيس الحكومة
1: فانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات. وكفانا تحريضا وتخويلا، فهذا لا ولن يرهبنا، فنحن ثابتون على خياراتنا الوطنية أقوياء بدعم غالبية اللبنانيين لها.
0: ماذا في رسالة واشنطن عن المفاوضات؟
2: رسالة واشنطن:
3: بعد جولة مفاوضات امتدت على مدى 6 جلسات في يومين، يمكن القول إن المجتمعين لم يخرجوا كما دخلوا، بدليل تحقيق 3 نتائج، ولو أن بعضها سبق الفضل أو ديجافو، كما حال تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما. الخارجية الأمريكية التي وصفت في بيانها المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنها عالية الإنتاجية، حددت 2 و3 من حزيران موعدا للاجتماع المقبل، والأهم أطلقت مسارا أمنيا موازيا، حددت مكان وزمان انعقاده في البنتاغون في 29 من هذا الشهر بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. إذن هذه الجولة من المفاوضات شكلت تحولا كبيرا، أخرجت الهدنة من مفهوم التمديد التقني والتي كانت إلى الآن وقف إطلاق نار نظريا، وطرحتها كمسار جدي مستقل يلاقي في نهاية المطاف الجهود الدبلوماسية. وفي هذا رسالتان: الأولى إلى الجيش اللبناني بأنه ليس متروكا في مهمته الصعبة، والثانية إلى حزب الله، وفيها أن سلاحه تحول إلى مشكلة إقليمية بل دولية، ولم تعد مشكلة الحزب مع لبنان وإسرائيل فقط. البيان الأمريكي يتبنى الموقف الإسرائيلي الصريح واللبناني الضمني بأن أي اتفاق سياسي لن يكون بمقدوره الحياة إلا بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية والنزع الكامل لسلاح حزب الله، ما يفتح الطريق للاعتراف الكامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإقامة أمن حقيقي على الحدود المشتركة كما جاء في البيان. وهذا ما أشارت إليه صوت لبنان في رسالة واشنطن أمس، وذكرت بأن الوفد الإسرائيلي أعلن استعداده في جلسة الخميس لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط قيام حكومة قادرة وجيش لبناني قوي يعملان معا على تفكيك حزب الله، بل ذهب إلى ما هو أبعد عارضا خدماته والاستفادة من تنظيف جنوب الليطاني بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير. وهذا ما أشار إليه بيان الخارجية الأمريكية بإقامة أمن حقيقي على الحدود المشتركة وربط الأمن وإعادة الأعمار وعودة النازحين بمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما يجعل واشنطن وتل أبيب شريكين فعليين في رسم مستقبل الجنوب والعلاقة مع لبنان. بيان الخارجية الأمريكية يؤسس لإعلان نيات يأتي فيه الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتسليمه إلى الجيش اللبناني كبند رابع يندرج تسلسليا بعد تحقيق سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، وقبل نزع واشنطن من باريس مبادرة جمع أصدقاء لبنان في مؤتمر دعم دولي للمساعدة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. الوفد اللبناني رحب بتمديد وقف إطلاق النار وإنشاء مسار أمني برعاية وتسهيل أمريكي، ما يدفع نحو مسار سياسي يفضي إلى استقرار دائم، مؤكدا مواصلة لبنان الانخراط البناء في المفاوضات مع الحفاظ على سيادته وحماية سلامة شعبه.
0: منذ قليل سجلت غارات على سور قرب المستشفى الإيطالي وطير دبة والحميدية العباسية وبتولي أطراف برج البعلبكي والحنية قرب سور والشواكير قرب سور أيضا. العميد خليل الحلو قال لصوت لبنان:

0: عن النجاح برنارد شو بيقول لا ينتهي والفشل ليس نهائي، ويلي بيخسر معركة ما بيعني إنه خسر الحرب. معي
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: مجد لله. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا أيها الرب يسوع بنعمتك ومراحمك الغزيرة أن نمجد قيامتك بقلب نقي ونحتفل بانتصارك على وقع نغم مقدس ونحدث عن قدرتك بلسان طاهر فنشكر محبتك ونسجد لك هاتفين. المسيح قام حقا قام، لك المجد ولأبيك وروحك القدوس الآن وإلى

0: بصلبه وخلص بيعته بقيامته وفرح رعيته بنهوضه وسيفرح ميراثه بزهوره. برخمون الصالح لله المجد والإكرام في هذا الأحد وهذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد.
1: آمين.
0: إياك نعبد وإياك نحمد أيها الابن الوحيد، يا من نزلت إلى ظلمة القبور فأتيت في مسوى الأموات عجبا، عتقت الأسرى بقيامتك وأيقظت بصوت

تحقق الظفر بقيامته. أمس الأول فتح الرمح جنبه، واليوم فتح العماد بحنانه،

جئتنا بقيامتك، جدد بنعمتك رسمنا، ألبس أجسادنا قوة الروح فتتعافى نتلألأ بالحلة المجيدة ونراك في النور أيها العريس الحق.

حسن بصلبه وأصلح بيننا وبين الآب بقيامته ورفعنا بصعوده وزيننا بمواهب روحه. تقبل يا ربنا بخورنا وانفحنا بطيبك العذب كل حين فتفيض ألسنتنا.

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين.

أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس وبارك يا سيد. يا إخوتي، أنا أيضا وقد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم لجميع الإخوة القديسين، لا أزال أشكر الله من أجلكم وأذكركم في صلواتي ليعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والوحي في معرفتكم له، فينير عقول قلوبكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة من أجلنا نحن المؤمنين بحسب عمل عزة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم مسمى، لا في هذا الدهر وحسب بل في الآتي أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وجعله فوق كل شيء رأسا للكنيسة وهي جسده وملؤه، هو الذي يملأ الكل في الكل، والتسبيح لله دائما.

0: بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي.
1: أرخمور السلام لجميعكم
0: ومع روحك.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالخلاص، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
0: كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس مثل الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال يوحنا الرسول لما خرج يهوذا الإسخريوطي، قال يسوع: الآن مجد ابن الإنسان ومجد الله فيه. إن كان الله قد مجد فيه فالله سيمجده في ذاته وحالا يمجده. يا أولادي أنا معكم بعد زمنا قليلا، ستطلبونني، ولكن ما قلته لليهود أقوله لكم الآن. حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وصية جديدة أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا، أجل أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا كان فيكم حب بعضكم لبعض حقا، والأمان لجميعكم.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا كان فيكم حب بعضكم لبعض. اليوم بإنجيل اليوم يسوع عم بيعطينا وصية جديدة تختصر مسيرته تعاليمته مباشرة. هالوصية هي أن نحب بعضنا البعض، وأكثر من هيك هاي هي العلامة الفارقة يلي بدها تميزنا عن الجميع. بقلنا بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، بس إذا كنتم تحبون بعضكم البعض. الرب أكيد كان بيعرف أنه رح يترك تلاميذه بالجسد، لهيك ترك لهم أهم شيء المحبة. يسوع ما كان عم يحكي عن أي محبة عادية، لأنه بالعالم كل الناس بتحب يلي بيحبها، بتساعد يلي بيساعدها. أما محبة المسيح مختلفة شوي، محبة بتغفر، محبة بتضحي، محبة بتتحمل، تقبل غيرها، تحمل الوجع، بتحب أعدائها. محبة مشابهة لمحبته لألنا، يعني هو محبة بلا حدود، يعني ترك ذاته الله مثل ما بيقلنا مار بولس برسالته، ترك ذاته أخلى ذاته وأخذ صورة العبد. هو يسوع بيقول أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. شو يعني كما أنا أحببتكم؟ عم بيشير لنا عن صليب، عم بيدلنا على الصليب، يعني محبة بلا شرط. قد ما نكون ضعاف وخطأ، المحبة ما إلى حدود. وهيدا هو التحدي الحقيقي لكل مسيحي، أنه يحب مثل ما المسيح حب. أوقات كتير منقول أنه نحن مؤمنين ومنصلي ومنروح على الكنيسة ومنتصدق، بس إنجيلنا اليوم سؤال واضح: هل محبتنا للناس تشبه محبة المسيح لألنا؟ هل نحن منتعامل مع أهل بيتنا ومع الناس كيف منتعامل معهم؟ منسامح بسرعة أو منترك الحقد يكبر بقلبنا؟ منساعد المحتاج بمحبة حقيقية أو بس بالحكي؟ نوقف حد الشخص المتألم أو منتهرب منه؟ إذا منأخذ مثل القديس شربل يلي عاش هالوصية بصمت، ما كان يوعظ كتير، ولكن حياته كلها كانت محبة لله وللناس، قلبه مليان رحمة وصلاة وتواضع، لهيك وصل نوره لكل العالم. كمان الرب يسوع بيقول بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا أحببتكم بعضهم البعض. ما قال إذا بنيتم أو قمتم بأفعال كتيرة، بنيتم أشياء كبيرة أو عملتوا أفعال كبيرة، ولا إذا تعلمتوا كتير، ولا إذا صليتوا كتير حتى، إنما إذا أحببتم بعضكم البعض. مع أهمية هالأشياء يلي ذكرتها، يعني لازم نصلي ولازم نعمل أشياء كبيرة ولازم نتعلم، بس مش هول الأساسيات، مش هول بيخلونا نصير أبناء الله، مش هول بيخلونا نصير تلاميذ يسوع. المحبة يعني علامة المسيح الحقيقي، هي مش فقط الصليب يلي بعلقوا على صدره، إنما الصليب والمحبة يلي بقلبه، يلي بيحملهم بقلبه وبيعطي الآخرين. اليوم الرب عم بيدعينا أنه يمكن بشخص نساعد، نحط هالمحبة بقلبنا. ممكن حدا بشخص نساعد بكلمة حلوة، أوقات لازم نحل الخلاف إذا في خلاف، الحقد لازم نتخلص منه. إذا في إنسان قريب بحاجة لألنا، بحاجة لوقتنا، لازم نعيره اهتمامنا. المحبة بتبلش بالبيت، لأن نحن منعلم أولادنا، منعيش قدام أولادنا هالمحبة، من العائلة، من طريقة كلامنا مع بعضنا البعض، من طريقة تربيتنا لأولادنا، من تعاملنا مع بعضنا البعض، من صبرنا على بعضنا البعض، من تحملنا، من استعدادنا الدائم للمسامحة. خلينا اليوم نطلب من الرب يسوع أنه يعطي قلوبنا نعمة المحبة الحقيقية حتى نعيش وصيته مش فقط بالكلام بل بالحياة اليومية، بأفعالنا بأفعالنا اليومية، حتى نكون شهود حقيقيين لإله بهالعالم ونكون حقيقة تلاميذه. نؤمن بإله واحد. كل ما يرى ما لا يرى، وبرب واحد يسوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المولود من الآب قبل كلد إله من إله الحق من إله الحق، مولود عين بسم الله بكل شيء، الذي من أجلنا نحن من أجل خلاص نسأل، وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وصلب عنا على عهد الله.
0: والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى. ايت الوط متحد علو هو الوط علو دم حادي طليو وينبسوغ الطيب طوخ اعول البيت.

0: أيها الرب الإله العظيم، يوما قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، أبلغهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حصد الله من أدم حتى اليوم، لا سيما الطباوي والت الله مريم ومرمرون ومر شربل ومنعم طلا والقديسة رفقة والطباوي الأخ إصفين. اذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في

0: الشيطان.
1: تبع قديسنا بنافور الرسل الاثني عشر. المجد للأب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: السلام لك يا مصباح الله، السلام الأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام لكم أباء الأجلة، السلام لكم يا خدمة الروح.

0: فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونجد له خاشعين.
1: إنه لا حق وبر.
0: حقا إنك قدوس يا الله وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويجدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدة.

قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء ملاح قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح قدوس روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا وبيوم هودك

0: كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي.
1: نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك
0: وننتظر

فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وإن بيعتك تضرع إليك.

0: الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع تقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين.
1: ارحمنا يا رب ارحمنا، وارسل الينا من سمائك روحك المحيي، وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا، ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل

0: فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا،
1: آمين.
0: ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا،
1: آمين.
0: لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة، ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد،
1: آمين.
0: نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار ليو بابا روما، مار بشارة بطرس بطركنا الإنطاكي، مار أنطوان شرب المطراننا، وسائل أساقف المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها، يدبر كنيستك بنقوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب.
2: اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تصبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا الممدان وأستفانوس رئيس الشمامسة، ومرشار بالمرمارون، والقديسة رفقة، والقديس نعمت الله، والقديسين كافة، أشرقنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمي الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نكتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب.
0: يا رب اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة، اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
1: ترفناها بمعرفة وبغير معرفة،
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد،
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.
0: كفت لكم التوبة ترشدون البدور تنحسنون تمليات رزق الروح.

0: فأجزأته لأبي يا حمل الأنصار لنفسه حبرا مقربا لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخو فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد.
1: أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا
0: الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي مجدك، لتكن مشيئتك
1: كما في السماء كذلك على الأرض. آتنا خبزنا كفافا يا رب، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن

0: مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبل البركة من الرام.
1: بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: نعمد الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد.

0: لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا للمغفرة وللحياة الجديدة يا رب العالمين.
1: تفضل.

أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا.

مجد الاختي الأحبة، نهار الأربعاء 20 أيار الساعة 6 مساء، جنازة السنة للمرحومة وديعة مراد حريقة من زحلة. الجمعة 22 أيار ذكرى الشفاعة العجائبية لمارشال بلو، أيضا عيد القديسة ريتا، للدسات 6:15 7:30 11 صباحا و6 مساء باللغة العربية، أما 7:30 مساء باللغة الإنجليزية. السبت 23 أيار

0: رميت حدث الجبهة. يمكنكم طلب بونبونية لجميع المناسبات من التذكارات، وإذا كان عندكم أي شك أو مخاوف تتعلق بسلامة أحد الأطفال أو الضعفاء، رجاء اتصال بمكتب الرعية. علامات الذين نقدسهم فيما بعد أسماءهم موجودة ضمن نشرة قديشات، كما ونسر كل من له تعب وإحسان في هذا الدير المبارك من أحياء وأموات. توفيت في لبنان المرحومة لودي سعيد معوض من زيارة للدارسة راحت نفسها يوم الاثنين 18 أيار الساعة 6 مساء. توفي في سيدني المرحوم ريمون جورج بولو من مالطا، والدفن نهار 3 الساعة 10:15. توفي في سيدني المرحوم جورج أيسر سيبا من شكا، التعازي نهار الاثنين بهول مارشال من 6 إلى 9، والدفن نهار الأربعاء الساعة 11 صباحا. توفي في سيدني المرحوم خليل توفيق أشمر من رشعين، التعازي نهار الاثنين أيضا بهول الدير، والدفن نهار الثلاثة الساعة 12:30 بعد الظهر. الراحة الدائمة أعطه يا رب، فلتسترح نفوسهم بالسلام. يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم. أحد مبارك.
1: نشكرك أيها الرب الإله الآب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: السلام لجميعكم.
0: ومع روحك.
1: أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجينا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.

0: جميع البشر لديهم إعاقة، هيك قال نيكولاس فوشيسكي. فالخوف إعاقة، والخجل إعاقة، والتردد إعاقة.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
5: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. انتهت الجولة الأطول في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بتمديد الهدنة 45 يوما، وسط تزايد الحديث عن إمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل خلال اليومين المقبلين، وهو ما تسعى سفيرة لبنان في واشنطن إلى تحقيقه عبر التواصل مع الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض. فإلى أي مدى سيكون ممكنا تثبيت وقف النار فعلا، وما الذي يحصل في هذا المجال؟ نسأل الزميل توني مراد. إذن توني، ما هي آخر المعطيات حول هذا الموضوع؟
1: نعم رنيم، يعني كما سبق ذكرتي، سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض يعني تعمل في الساعات الماضية على يعني مع الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. نحن نعلم أن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار للمرة الثالثة يدخل حيز تنفيذ في الساعات المقبلة. عندما يدخل في الساعات المقبلة حيز التنفيذ، كما سبق وذكرت في النشرة السابقة، كان هناك عمل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وهذا ما سبق وذكرته، على أن تلتزم به كل من إسرائيل وحزب الله. إذن كما سبق وذكرت، سفيرة لبنان لدى واشنطن تعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. طبعا يعني الساعات المقبلة كفيلة لتبيان ما إذا كانت كل هذه الجهود ستثمر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، أم يبقى يعني ندخل في للمرة الثالثة في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم تثبيته. أود الإشارة أيضا رنيم أنه بحسب المعلومات، يعني نتيجة المفاوضات أو اليومين من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تم أيضا أن يكون هناك اجتماع على مستوى أمني في 29 من هذا الشهر الحالي، وهذا الاجتماع من المتوقع أن يناقش حصر السلاح بيد الدولة وكيفية تقوية الألوية القتالية في الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى انتشار الجيش اللبناني. أيضا في هذا الاجتماع الذي سيعقد في 29 من هذا الشهر سيتم التطرق إلى كيفية تفعيل آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، أي الميكانيزم، وتحديدا البحث بكيفية إتمام عملية التحقق المستقلة. أيضا أود الإشارة، نتيجة لكل يعني نتيجة اليومين من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أيضا أعلنت الخارجية الأمريكية يوم أمس أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستكون في الثاني والثالث من شهر حزيران في واشنطن. هذه الجولة بحسب معلومات الـBCI سيتم يعني استكمال العمل على بيان إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل، الذي ليس من المتوقع أيضا أن يصدر في الأيام المقبلة، وهذا البيان سيضع الخطوط الحمراء لكلا البلدين وماذا يريدان من بعضهما البعض. يعني باختصار رنيم، الساعات المقبلة كفيلة لتبيان ما إذا كان سيكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار أم لن يكون هناك تثبيت، سيكون هناك تمديد، وقد يكون هناك خرق لهذا الوقف إطلاق النار، كما شاهدنا في المرتين السابقتين عندما كان هناك تمديد لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق كان يخرق. كنا نرى يعني كانت عمليات تجريف مستمرة والغارات الإسرائيلية أيضا مستمرة في الجنوب، وأيضا كان حزب الله يرد على هذه الخروقات على حد تعبيره. رنيم،
0: شكرا توني. ومن واشنطن نعود إلى بيروت مع الزميل بسام أبو زيد أيضا لاستطلاع آخر المعطيات حول هذا التطور فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. إذن بسام، كل المعلومات معك.
2: يعني رنيم، لم يؤكد حتى هذه اللحظة أي مصدر رسمي لبناني أن هناك تثبيتا لوقف إطلاق النار المعلن بين لبنان أو بين إسرائيل وحزب الله، ولكن المصادر اللبنانية أشارت إلى أن هناك جهود تبذل من بيروت حتى هذه الساعة ومن واشنطن أيضا، ويعني تقودها السفيرة اللبنانية في واشنطن كما قال الزميل توني مراد. هذه الجهود تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن السؤال الأساسي، هل ستنجح هذه الجهود؟ وقالت المصادر اللبنانية بأن يعني الهدنة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق تنتهي منتصف ليل يعني الأحد الاثنين، وبالتالي يعمل لبنان على أن تكون هذه الهدنة الممددة والتي هي لمدة 45 يوما أن يكون فيها تثبيت لوقف إطلاق النار، وأن تمتنع إسرائيل عن خرق هذه الهدنة والقيام بعمليات غارات وقصف وتدمير، وبالتالي عندها يعلن حزب الله التزامه فورا بهذه الهدنة كما كان قد تعهد بذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذه هي المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة. الجهود اللبنانية مستمرة، ولكن حتى الساعة ليس هناك من أي نتيجة تقول بأن وقف إطلاق النار سيتم تثبيته. نحن بانتظار الجهود الأمريكية التي يعني تجري مع إسرائيل، وبانتظار الرد الإسرائيلي على هذا الموضوع، وما إذا كانت بالفعل ستلتزم بشكل كامل بالهدنة وبوقف إطلاق النار.
0: شكرا بسام على كل هذه المعطيات. إذن في ظل هذه الجهود المفاوضات تجري تحت النار، وعناوينها تتجاوز الجنوب وصولا إلى السلام الدائم بين لبنان وإسرائيل.
3: ما كان يسعى له لبنان من تثبيت لوقف النار لم يحصل، واكتفى المتفاوضون في واشنطن بتمديد للهدنة الهشة لمدة 45 يوما. استهلها الجيش الإسرائيلي بتوجيه إنذارات لعدد من القرى الجنوبية قبل استهدافها. تحت النار إذن يفترض أن تنطلق جلسات التفاوض المتفق عليها. الشق العسكري تاريخه 29 أيار في البنتاغون، والسياسي في 2 و3 حزيران في الخارجية الأمريكية. حتى ذلك التاريخ يفترض أن يقيم الجانب اللبناني الجلسة الأولى وأن يضع سيناريو الجلسة المقبلة، وقد دخل عليها الشق الميداني ما يفترض تشكيل وفد عسكري يمثل لبنان ويكون قادرا على مناقشة المواضيع المطروحة، من دعم الجيش لبسط سلطة الدولة إلى نزع سلاح حزب الله، إضافة إلى إمكان طرح ترتيبات أمنية يتضمنها أي اتفاق. في جولة المفاوضات الأخيرة لفت الكلام الذي تضمنه البيان الأمريكي، والذي أشار إلى أن لبنان وإسرائيل اتفقا على إطار تفاوضي يهدف إلى الدفع نحو سلام دائم. ويلتقي هذا النص الأمريكي مع الرغبة الإسرائيلية في التوصل لمعاهدة سلام مع لبنان، الذي تحدث وفده عن أن إطلاق المسارين السياسي والأمني يعزز الفرص للتوصل إلى حل سلمي دائم. فهل تسفر هذه المفاوضات إلى هكذا حل؟ أم أن كل اللاعبين اللبنانيين ومعهم إسرائيل سينتظرون تبلور صورة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
0: وفي ظل إعلان تمديد وقف إطلاق النار من واشنطن، تواصل إسرائيل خرق الهدنة عبر سلسلة اعتداءات على جنوب لبنان ترافقت مع تصعيد ميداني واسع. فقد شن الجيش الإسرائيلي اليوم أكثر من 70 غارة على قرى قضائي صور وبنت جبيل، آخرها طال منذ قليل ساحة بلدة العباسية التي تعرضت منذ نحو ساعة لغارة جديدة بعد 3 غارات طالتها نهارا. وفي النبطية طال القصف الإسرائيلي بلدة حاروف ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية، كما استهدف موقع البياضة بالقذائف الصاروخية حيث شهدت أعمدة الدخان ترتفع منه، وسط استمرار المواجهات الميدانية بين الطرفين. على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة BFM الفرنسية أنه من الأفضل للإيرانيين أن يتوصلوا إلى اتفاق، وإذا لم يفعلوا فسوف يواجهون وقتا عصيبا للغاية. وفي وقت أجرى فيه وزير الداخلية الإيراني مباحثات وصفت بالمفصلية مع نظيره الباكستاني الذي يزور البلاد عن العلاقات الإيرانية الباكستانية وأفاق استئناف محادثات السلام، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا. وأضاف عزيزي أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم من جديد. العفو العام الشامل الذي يدرسه نواب الأمة لغايات انتخابية وعلى قاعدة 6 بـ6 مكرر يقتل الضحية مرتين. الـLBCI تطلق الصرخة بالتكافل والتضامن مع أهالي الشهداء والضحايا لوقف هذه الجريمة.

0: عبر 900 أستراليا. بدي أرجع لعندكم من جديد. عيوب الجسم بيسترى متر قماش، بس عيوب الفكر بيكشفها أول نقاش. لهالسبب بدي أرجع لقبل وقت اللي قلت ما تقلد الآخرين، لأنه أنت النسخة المقلدة. هيك قال بروسلي.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: 2ME cutting through the clutter with the hot new stuff.

Australia. 2ME Australia.

0: يا رب إذا أسأت لألي الناس أعطيني شجاعة الاعتذار، وإذا أنا أسأت للناس أعطيني شجاعة العفو. هون راديو 2ME.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
8: ماذا قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كتب على تويتر سوشيال الهدوء ما قبل العاصفة؟ أما حزب الله، أي اتفاق سلام مع إسرائيل هو انحراف خطير. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. West Australian authorities say emergency personnel did all they could to save the victim of a fatal shark attack off Rottnest Island, west of Perth. The 38-year-old man from Perth's northern suburbs was spearfishing when he was bitten on the lower legs by a 4-metre white shark at Horseshoe Reef Saturday morning. He was transported to Geordie Bay Jetty, where a crowd of first responders looked on as paramedics and police performed CPR, but the man could not be revived. The federal government says it isn't ruling out an extension of the cut to the fuel excise. It was halved in April for 3 months in response to soaring prices due to the war in the Middle East. The Prime Minister says the reduction will be reviewed before the July 1 cut-off. The government has also confirmed Australia's fuel reserves are now higher than they were before the war began, with 44 days of petrol, 36 days of diesel and 35 days of jet fuel. Campaigners against domestic violence say the government must prioritise women's safety to prevent more deaths. The call was made at a rally in memory of 19-year-old Isla Bell in Melbourne after murder and manslaughter charges against the man accused of killing her were dropped. The Office of Public Prosecution says the charges were discontinued due to insufficient evidence. More than 50 Nigerian school children have been abducted after suspected Islamist militants attacked a school in northeastern Borno State. Witnesses say armed men kidnapped the children aged between 2 and 5 from Musa Primary School while classes were in progress. ABC News.

0: أهلا بكم معنا إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: ترامب يحذر إيران من على منصة تروث سوشيال، تعيشون الآن هدوء ما قبل العاصفة. وزير الداخلية الباكستاني في طهران ليوم آخر من أجل محادثات تهدف لإقناع إيران بالمرونة للتوصل لاتفاق سلام. إسرائيل تقول إنها اغتالت القائد العسكري لحماس الرافض لنزع سلاح الحركة من أجل تليين موقفها وإحداث فراغ فيها.
1: البلد دي مفتوحة زي ما ذكرت لك، الدعم السريع ما يقدر يسيطر على أسلحته.
0: العميد المنشق عن الدعم السريع يتحدث عن تدفقات كبيرة للسلاح في دارفور ويتهم شقيق حميتي بتصفية معارضيه. مع تزايد الضغوط على ستارمر، وزير الصحة البريطاني المستقيل يعلن عزمه الترشح لزعامة حزب العمال. في تحذير جديد لإيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدوينة على تروث سوشيال مع صورة مكتوب عليها هدوء ما قبل العاصفة، وظهرت فيها سفن إيرانية بالبحر. وقبلها بساعات أيضا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمواجهة وقت سيء جدا إذا لم تبرم اتفاقا. جاء ذلك في تصريحات هاتفية لبي أف أم الفرنسية، حيث قال إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا، لكن من الأفضل لها أن تفعل ذلك حتى لا تواجه وقتا سيئا للغاية. أكد مسؤول إسرائيلي للقناة 13 الإسرائيلية أن التحضيرات في إسرائيل لاستئناف القتال ضد إيران بلغت ذروتها، والوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العملية في حال انطلاقها ستهدف إلى إضعاف الإيرانيين وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات. وإذا استؤنفت الحرب، إسرائيل ستبدأ في ضرب الأهداف المتبقية بإيران، ومنها البنية التحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية. أشاد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ببحارة مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد خلال استقباله لهم في قاعدة نورفولك بولاية فيرجينيا، كما أكد أن الطاقم لم ينجز مهمة فحسب، بل صنع التاريخ حسب تعبيره.
2: What the Ford Carrier Strike Group did and these destroyers did is exceptional, phenomenal, and that's why I was proud to give the presidential unit citation to them for their 330-day deployment all the way around the globe. Absolute resolve, epic fury. It's an incredible story, and the only story that should be told today is of the heroism and the skill and the professionalism of these sailors who went three times around the globe to defend that flag right there, which can only do what this strike group does.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تحويل مسار 78 سفينة تجارية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، وقالت إن القوات الأمريكية عطلت 4 سفن لضمان الامتثال، فيما تواصل مروحيات الجيش مراقبة السفن التجارية قرب مضيق هرمز. من بشأن مضيق هرمز، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر المضيق، وأضاف أن المفاوضات بدأت مع البحرية التابعة للحرس الثوري بعد عبور سفن من دول شرق آسيا بينها الصين واليابان وباكستان، من دون تحديد أسماء الدول الأوروبية المشاركة في هذه المحادثات.
3: التضليل الإلكتروني آخر تكتيكات إيران لخداع الحصار البحري الأمريكي. واشنطن تؤكد بأن حصارها لسفن طهران فعال جدا، سواء قبالة سواحل إيران وحتى أبعد من ذلك رغم محاولات التخفي. بيانات تتبع وثقت زيادة 600% في عدد السفن التي تمارس تكتيكات خادعة لتزوير مواقعها بين 19 أبريل والثالث من مايو، إما بإيقاف أجهزة التتبع أو بالإبحار تحت أعلام مزيفة، أو حتى بنقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى أصغر بكثير. بحسب تحليل أجرته نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية وبيانات الشحن، فإن الناقلة الإيرانية العملاقة هيوج مضت في رحلتها بعد أن حملت 2 مليون برميل من النفط الخام من جزيرة خارك بتاريخ 31 مارس وحتى 13 مايو، عبرت الناقلة خلالها مضيق هرمز مطلع أبريل، ورصدت في خليج عمان وسريلانكا وماليزيا ومضيق لومبوك في إندونيسيا وأخيرا في فيتنام. فهل تم خرق الحصار؟ مغادرة ناقلة بطول 300 متر أمر تنفي حدوثه القيادة المركزية الأمريكية، قائلة إن الوصف الدقيق هو إفلات الناقلة الإيرانية لأنها عبرت قبل بدء تطبيق الحصار رسمياً. وما يؤكد فعالية الحصار البحري على إيران هو الأرقام، فبيانات شركة كيبلر لتتبع حركة النفط العالمية أكدت تراجع كميات النفط الإيراني المخزنة على الناقلات من نحو 85 مليون برميل في مطلع فبراير إلى 51 مليون برميل حالياً. عمليات التضليل الإلكتروني الإيرانية التي وثقت بالأقمار الصناعية لم تعق قدرة البحرية الأمريكية على تنفيذ الحصار وفق سينكوم، فواشنطن تعتمد على وسائل متعددة ومشددة لمراقبة حركة ومسار السفن والناقلات.
0: قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية عقد اجتماعا مهما في إيران لتسهيل الحوار وتحقيق السلام، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر يوما آخر لبحث آفاق استئناف المفاوضات. وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني وصف مباحثاته مع نظيره الباكستاني محسن نقوي بالمفصلة، وتأتي كجزء من جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان حاليا. وشددت المصادر على أن باكستان تسعى لإقناع الطرفين الإيراني والباكستاني بإبداء المرونة للتوصل للاتفاق. معنا من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالحي، الصحفي والمحلل السياسي المختص في جنوب آسيا. أهلا بك معنا دكتور عبد الرحمن الصالحي. وماذا وراء زيارة وزير الداخلية هذه المرة الباكستاني إلى إيران؟
4: نعم منتهى، يبدو أن السياسة الباكستانية الآن تعتمد على مفهوم إدارة المسافة الآمنة بين التصعيد والانفجار، أي إبقاء مستوى التوتر تحت السيطرة في الوقت الحالي دون السماح بانهيار شامل للمفاوضات. وهذا ما حدث بإسلام أباد بإرسال محسن نقوي إلى وزير الداخلية الإيراني إلى طهران ليحمل عدة ملفات، واحدة منها من هذه الملفات الأمني، أي في حال تم الانفجار على سبيل المثال، أو لو قدر الله وتصاعدت الأزمة أو انفجرت، فهناك مسألة اللاجئين المتدفقين إلى باكستان، ربما هذه مشكلة، كذلك المنطقة الرخوة والمعارضة التي هي أيضا تعمل ضد النظام الحالي في إيران متمثلا سواء بالبلوش أو الأكراد أو غيرهم، هذه أيضا وضعهم باكستان تلعب اليوم دور ليس فقط الوسيط وإنما المقيم للمخاطر، بالإضافة كذلك إلى طلب من ناحية الوساطة إلى طلب مسألة اللين الدبلوماسي في التنازل ولو قليلا في بعض المطالب، ثم الدعوة إلى إسلام أباد للحضور إلى إسلام أباد والتوقيع على مذكرة تفاهم. يبدو أن الأسبوع القادم ربما يشهد جولة جديدة هنا في إسلام أباد.
0: هل ممكن دكتور أن نعتبر هذه أيضا من جديد زيارة تمهيدية ربما لزيارات أرفع مستوى في باكستان لفتح باب العودة للتفاوض مرة أخرى؟
4: نعم، لا تريد إسلام أباد تكرار الخطأ السابق إذ قامت بإجراء الترتيبات الأمنية والبروتوكولية اللازمة لحضار الوفدين أو لوصول الوفدين إلى إسلام أباد، ثم لم يأتي الوفدين الأمريكي والإيراني. هذه المرة لا، إسلام أباد تتحرك بطريقة أخرى، تذهب ترتب أولا، تأخذ الموافقات الأولية من الجانب الإيراني، ثم ستأخذها كذلك من الجانب الأمريكي، ثم بعد ذلك تبدأ الترتيبات الأمنية والتي هي شبه جاهزة تقريبا. يبدو أن إسلام أباد تتحرك في هذا الإطار، ولذلك هنا يرى المراقبون أن إسلام أباد ربما تشهد في القريب يعني جولة جديدة من من التوقيع على مذكرة التفاهم إسلامباد لا تعطي اهتماما كثيرا لما ينشر في وسائل الإعلام من قبل الطرفين، إذ أنها تسمح لا تسمح بمعنى تسمح، ولكن تعلم أن هناك سقفا محدودا للتصعيد بين الجانبين، وإذا تجاوزوا أو إذا زادت هذه مثلا عن الخطوط الحمراء المعنية فإسلامباد تعمل هنا في هذه الحالة كمقيمة للمخاطر وتحذر الطرفين بأن ربما إذا خرجتم عن هذه الخطوط.
0: لكن المخاطر التي ذكرتها حضرتك فيما يتعلق بالمعارضة، بيتعلق باحتمالية خروج لاجئين، بالتأكيد إيران تعرفها. هل يمكن أن يكون وزير الداخلية يحمل عرض مختلف، أفكار مختلفة الآن يمكن طرحها على إيران للقبول بالشروط الأمريكية؟
4: هذا أيضا ما سرب أو ما نشر في وسائل الإعلام أنه نعم يحمل من الطروحات التي من الرؤى التي يضعها لهم أو يضعها أمامهم أنهم بالإمكان التوقيع ولو على اتفاق محدود، أي بمعنى أن يتفق الطرفان في الوقت الحالي على الأولوية القصوى لفتح الممر المائي مضيق هرمز، هذا أولا بشأن حتى لا يحدث اختناق اقتصادي وطاقي في على المستوى الدولي والإقليمي، والذي ربما هذا الأمر قد يجر إلى مشاكل مثلا. وجهة

0: a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il كاردينال John Henry Newman تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. ساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتتوقف بسبب بعض الخيبات، خيبات الأمل. فالوقت كمان ما بيتوقف عند ما بتتعطل الساعة، مظبوط؟ لأنه ما عنده وقت لا ينطر حدا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
0: 1638 AM 2ME أستراليا. عن الغيرة قال: أن الغيرة وحش ذو عيون خضراء، لا يكفي أن تساعد الضعيف، بل ينبغي أن تدعمه.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية، وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: غدا يوم آخر ففيه يبدأ وقف إطلاق نار جديد بين حتى الآن الدلائل والمؤشرات غير مشجعة، فإسرائيل واصلت استهدافاتها كما واصلت إنذاراتها لعدد من البلدات الجنوبية، ما أدى إلى حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت. وحتى الآن لا شيء يدل على أن إسرائيل ستغير في مخططاتها أو أن وقف إطلاق النار الجديد سيكون مختلفا عن المنتهية مدة صلاحيته. في هذا الوقت انشغلت الأوساط السياسية بإجراء قراءة لما نشر ولما تسرب عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن ليومين. فما اتفق عليه يتضمن مسارين، مسار أمني عسكري ومسار سياسي ودبلوماسي، والمساران يتكاملان، إذ يطلق الأول رسميا في البنتاغون في 29 من أيار الجاري، وهو مهم جدا لأن أمريكا سترعى من خلاله تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل في سبيل تحقيق أهداف كثيرة، منها استعادة السيادة اللبنانية الكاملة. أما المسار السياسي فيهدف إلى تعزيز سلام دائم بين البلدين، والواضح أن لبنان يسعى من خلال المسارين إلى استعادة سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الأعمار، فيما إسرائيل تريد تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وإرساء حالة أمنية مستقرة على حدودها المشتركة مع لبنان. ولذلك فإن حزب الله لم يتأخر في الرد، إذ أصدر بيانا رسميا عالي اللهجة انتقد فيه مسار المفاوضات، معتبرا أن ما تقوم به السلطة اللبنانية هو إعادة إنتاج ما يتجاوز اتفاق 17 أيار خطرا وانحرافا، وأنها فيما تفعله تكمل مسارها التنازلي سياسيا وأمنيا لتزيد من سلسلة التنازلات المجانية التي تقدمها إلى إسرائيل. البيان التصعيدي يعني أن الحزب سيمارس ضغوطا في الداخل لفرملة اندفاعة الدولة، فكيف سيرد ومتى؟ بالتوازي الضربات التي يلقاها فريق الممانعة تتواصل، فاليوم تم اغتيال القائد العسكري لمنظمة حماس وأحد مهندسي عملية طوفان الأقصى في 27 الأول 2023. أما أمريكا فأعلنت القبض على قيادي كبير في كتائب حزب الله العراقية، وصفته بأنه مسؤول عن أعمال إرهابية جماعية على نطاق عالمي. ولكن البداية من واشنطن، فالهدوء الظاهر شيء وما يحضر خلف أبواب البنتاغون شيء آخر. والتفاصيل مع أنطوني مرشاء مباشرة من العاصمة الأمريكية. أنطوني أهلا بك، هل ما يجري إدارة مؤقتة للتصعيد أم بداية مسار قد يغير وجه المنطقة بالكامل؟
1: منى، من واشنطن تتضح أكثر فأكثر حقيقة اتفاق هدنة 45 يوم الذي خرجت به المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية. فبحسب الأجواء الأمريكية اللي تلت الاجتماعات، فإن هذه الهدنة منى ليست وقف كامل للحرب بالشكل التقليدي، بل عمليا تمديد لوقف الأعمال العدائية مع إبقاء إسرائيل على ما تعتبره حق التحرك الأمني ضد أي تهديد مباشر أو أي تحركات مرتبطة بحزب الله. وهذا ما يفسر استمرار الضربات الإسرائيلية حتى بعد إعلان التمديد، إذ بحسب المصادر الأمريكية تعتبر إسرائيل أن الاتفاق لا يمنعها من استهداف أي تحرك عسكري مرتبط بحزب الله أو تنفيذ ضربات استباقية ضد نقل أسلحة وتجهيزات، إضافة إلى مواصلة العمليات داخل ما تسميه المنطقة الأمنية جنوب لبنان، والرد الفوري على أي إطلاق صواريخ أو مسيرات، مع استمرار التحرك الجوي والاستخباراتي من دون العودة إلى أي لجنة مشتركة مسبقة. الإسرائيليون بحسب المصادر الأمريكية عملياً يتعاملون مع هذه الهدنة على أنها خفض واسع للنار وليس وقف مطلق للعمليات. ولهذا كان شدد السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر بعد الاجتماعات على أن الإسرائيليين والجنود ستبقى أولوية أساسية خلال المفاوضات، بإشارة واضحة إلى أن تل أبيب لا تعتبر نفسها مقيدة بالكامل عسكريا خلال فترة التفاوض. في المقابل حاول لبنان الدفع باتجاه آلية تحقيق مستقل وضمانات أمريكية ووقف الخروقات، ولكن مع ربط هذا بأي تمديد بتحقيق تقدم أساسي وأمن فعلي. ولكن حتى الآن منى لا يوجد آلية رقابة ملزمة تمنع إسرائيل من تنفيذ الضربات. أما المرحلة المقبلة منى فستنتقل ب 29 أيار إلى البنتاغون عن مسار أمني بمشاركة وفود عسكرية وأمنية في لبنان بحضور الملحق العسكري العميد أوليفر حاكمي ولواء من إسرائيل برعاية أمريكية مباشرة، على أن تستكمل المفاوضات السياسية يومي 2 و3 حزيران مع ماذا سيحصل في البنتاغون بالخارجية الأمريكية. ووفق القراءة الأمريكية فإن واشنطن لا تحاول فرض سلام نهائي حاليا، بل إدارة التصعيد ومنع الانفجار الكبير في لبنان بانتظار معرفة ما إذا كانت هذه المفاوضات ستنجح أم لا. لذلك بس الشيء الوحيد المشترك بين لبنان إسرائيل والولايات المتحدة بهذه اللحظة منى، وكان كشف عنه للمرة الأولى بالمصادر، أنه هنالك تقاطع غير معلن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة حول هدف استراتيجي واحد هو تثبيت سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله.
0: شكرا لك أنطوني.
1: هذا معي أنا ورسير ربيع شمعون.
2: إذن الحرب الواسعة تأجلت وفرصة التهدئة حضرت، مساران أمني وسياسي متوازيان انطلقا، والبنتاغون معني مباشرة. فهل من لواء داخل الجيش سيهتم بنسع سلاح حزب الله؟ تقرير ماريان زوين.
3: على الرصيف البحري تنشق اللبنانيون ما بدا وكأنه بعضا من الصعداء مع خبر تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافيا كنتيجة ليومي المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومع بيان الرئاسة اللبنانية الذي تحدث عن مسار سياسي نحو تهدئة واستقرار دائمين، عاد الحديث عن فرصة جديدة لتجنب الحرب الكبرى.
4: نحن بنقبل هيدا الوقف اطلاق النار يجر لأكيد وقف اطلاق النار بالجنوب، هيدا الدمار والخراب اللي عم بيصير مش كرمال لبنان، هيدا كرمال أجندات خارجية، لازم قرار الدولة يصير للدولة.
5: أكيد مع السلام، أكيد مع السلام مليون بالمية، يعني ما حدا بحب الحرب.
6: كل همي هول 55 ضيعة بأقرب وقت نطلع عليهم.
3: ذلك المشهد كان من بيروت وانعكس على شمال العاصمة وشرقها، أما جنوبها فبقي مختلفا. فالجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات بإخلاء قرى جنوبية واستكمل غارات قال إنها تستهدف مواقع لحزب الله.
7: لبنان يطلب وقف إطلاق النار، انسحاب الإسرائيلي، وفي المقابل هونيك عم يطلبوا فك سلاح حزب الله. أنا برأيي باثنين، يعني اللي عم يدمجوا بين اثنين، بس كيف تفصيل تطبيقهم هيدي قبل أكتر، هيدي بتجي من بعد أكتر. لهلأ عم توحي الاعتداءات يلي مكفية أنه نحن بس ينتهي موضوع سلاح حزب الله نلتزم بالباقيين، وهذه منه بضماني أمريكي بس هيك ماشي على ما يبدو لهي هلأ هيك ماشي.
3: حتى الآن جرى تحييد الحرب الواسعة إذن، وهذا ما أراده المتفاوضان وراعي المفاوضات. لكن الضربات الموضعية مستمرة استنادا إلى آلية وضعتها واشنطن منذ الاتفاق الأول لوقف إطلاق النار تحت عنوان حق إسرائيل بالدفاع عن النفس.
8: إسرائيل ستواصل أحباط التهديدات الفورية والناشئة، انتهاكات حزب الله تقوض وقف إطلاق النار، وما يلزم تل أبيب هو أمن إسرائيل وسكان الشمال.
3: وبين التهدئة المعلنة والنار المستمرة، وصف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن المفاوضات بأنها صريحة وبناءة، لكنه ربط أي تسوية شاملة بتجريد حزب الله من سلاحه. عمليا لبنان خرج من الجولة الثالثة وهو أمام مسارين أساسيين، مسار سياسي يستكمل في 2 و3 من حزيران، ومسار أمني عسكري يحضر له داخل البنتاغون تمهيدا لاجتماع 29 من أيار.
7: هنتوقع من هلأ وبالطالع رفع مستوى الدعم للجيش اللبناني، بيعملوا هذه القوة لواء عم بيقولوا بتسليح خاص برعاية خاصة وبمهام خاصة، بتكون قوة مميزة داخل الجيش يلي مهمتها نزع سلاح حزب الله من دون ما تسمع الولايات المتحدة الأمريكية الأعذار السابقة يلي قالوا له الأعذار ممكن ينقسم الجيش تماما، شيء بيشبه كما حصل أواخر السبعينات عندما أنشئت المكافحة من أجل مواجهة الفلسطينيين يومتها، وبالتالي هذا الشيء هلأ بيشبهه.
3: وفي الانتظار تبدو المعادلة واضحة، الفرصة موجودة لتثبيت التهدئة لكن ضمن موازين قوى لا تميل لصالح لبنان بسبب حزب الله، فيما تبقى كلفة البدائل أعلى وأكثر خطورة.
0: وفي أول تعليق له على الجولة الثالثة من المفاوضات أكد حزب الله في بيان أن الكثير من اللبنانيين يرون في تمديد وقف النار تمديدا لقتلهم وغطاء للعدوان عليهم، وأشار إلى أن السلطة اللبنانية انجرفت بعيدا وبرأت العدو في مخالفة صريحة وفاضحة للدستور اللبناني. ودعا حزب الله السلطة إلى عدم الذهاب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو ووقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط بالحقوق، وأضاف ندعوها لمغادرة أوهام إمكان التوصل إلى السلام مع العدو الغاضب.
2: وغدا تمديد وقف إطلاق النار، الجنوب لا يزال تحت النار. التفاصيل من الاستوديو مع الزميلة رنين إدريس. مساء الخير رنين. إذن تمديد الهدنة ما انعكس أبدا بالجنوب،
9: كل التفاصيل ما في تطورات بناحية التوغل، بس القصف والغارات بعدها مستمرة بشكل عنيف. على وقع تمديد الهدنة والجولات التفاوضية يستمر الوضع في الجنوب على حاله، انذارات بالأخلاء يصدرها الجيش الإسرائيلي تباعا في وقت يستمر قصف القرى والبلدات الجنوبية بكثافة مقابل تمسك حزب الله بالتصعيد المضاد ضد تجمعات الجنود الإسرائيليين خصوصا في النقورة، العديس، الطيب، الخيام وموقع بلاط المستحدث، كما أطلقت صليات صاروخية باتجاه تجمعاتهم في القطاع الغربي منذ قليل. قبل الغوص في تطورات جنوب نهر الليطاني، ركز الجيش الإسرائيلي الإنذارات اليوم في بلدات شمال نهر الليطاني مثل المروانية، الغسانية، البابلية، البيسرية، تفاحتة، كوثرية السياد، وأيضا أرزي اللي هي في قضاء صيدا. بالعودة إلى جنوب نهر الليطاني، مع القطاعات الثلاثة لم يسجل أي محاولات تقدم جديدة للجيش الإسرائيلي على أي محور أو أي بلدة جديدة، وبقي الحال كما هو عليه في المناطق التي وصل إليها في اليومين الماضيين، فيما تكثف أو كثف قصفه على قرى مثل تبنين وصديقين. بالتوازي شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على قرى مثل يحمر الشيف التي تقدم فيها سابقا، كذلك على زوطر المتواجد على ضفة النهر فيها، فيما شن غارات كثيفة على قرى قضاء صور.

Jesus Say Our Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التيفي بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها Stand up, don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قلو على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نحييكم من جديد لسلم على الكل. كل مين انضم لنا بهالوقت منوعاتنا لذيلة عديدة بالإضافة لفقرات هالفترة بعد كتير كتير ما تروحوا محل خليكن.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.

0: من أقوالهم عبر أثير تويمي أستراليا. قال: الحب أعمى، المحبون لا يستطيعون أن يروا الحماقات الصارخة التي يرتكبونها هم أنفسهم.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
8: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.